0: Cara, arrivederlo. Ma non so, vero? Ah, non mi ha dato, non
1: قوم يا حاج مستر،
0: مي دا كوين مي كان
1: أما كل النجار نواي تدرب يا خمزة لها خردة أكل لي أنت يكون كهمزة اللي خدت نجار لكم أنت ما خرنا له ما شمس حجم تخيز اللي خبرت مزت أجمع إذا تها زي بني
0: قدر لانه بحق ريخ قدر وانا متان كحايش باريت الله سوف
1: يهنا من هيتم
0: لا سوح لا طوح سوح دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة

0: كام يرخي بكام مسرح؟
1: بلا بتاع نسبوع
0: قاعد تبوخ نلقى مو انت خد ستي تيك انت لك
1: زهون انت بس خذ مالتك
0: هنا طبعا كده او تطولك
1: كده ما بقى لكم ايه اللي رحله؟ ايجوا امين
0: انت خد ستي انت كنت لك
2: اي ستي او متحسد حال تاو خير هل رح بكرة؟
0: بك حري ما تاخو ملي عندي خا
3: بو ما بعلم بر كم ميلي انا ميلي سيكر كان
0: هنا زيت محراني خا كم اخذ ملي ها ما تاخو؟ ما
3: تاخو هو تاب تلتل قريب بزيت محراني ما تاخو تاخو تاخو أنا من كل خور قسم يزود دي إبرت كنت قام قال لك يمكن خبطت رقت
0: طب بدي جاي لك أطفو لحم قاعد زارة
3: يلا يلا تعجبك
0: أزغ أنا مو نقرا كاني ما عالت فلينا خوفي لنا إذا نقرا كا
3: عرفتي ما عالت أخذ سخر لغي شين كاتي كم بيو سخر تأكله دوس أبيك هي بيت سهل قال لك خالص أبسل إذا خابكن عيني أكن
0: كون أمي وتأنن لعلم أن نسمى ساخن تقربين تبقى جيرات فلدي حمزة
3: ما تبقى حرائي أي قريب قريب كن أي رياك أغطر عقل وزير بزر بكير كنا
0: كدو لها الكارب
3: دو لايكي

0: نغيدو
1: ونغيد اذا حدش اذا حدش مرعو كندينا كيمثلنا
0: لا سواد تحت الغلبه هذا حيزو ما يمكنش
2: تحت حيزو
3: ميكال بغيت نقول لكم افتحي كون
4: قال إذا أنت كعامل لني كلك إلى العام يكونني أتنكو تسفي لازمك حل زنور دانيال لو أنت كم زخون تسفى زورة تمثل هلو
3: بجاخ بجاخ يزمك كعي بقارتي كم زي الكوال حان تخن رادا داين خدمنا قد اندليك اللغو مسبل كن انت خوين هاي لبي انداغوي خي متي
4: كل العلامة يكونوا دي حوسو سيد من تمكيلة
3: إيه ميكا انت قالوا دي حدش نقر
4: إذا حجز نقرك هاقن دان إلكيس نقرو
3: إيه ميكا دان محاوي انت خوين دي
4: دان حمالو
3: حمالو
4: حمالو
3: كمي مالو
4: كمي مهمول كمي مهمول انت مكيلة تزي ود ازنا مره فورش التماي كوينن تچن يقو تواطيرو ندحلو بقى دحاني متراي عطوني ما خمو حلف حلفو مسيبو اسن نبرات مسبارن بصيح بقى
3: قرو كما بغسي انت ايتبل
4: بس عبا زحد شي مهراتي علي لم زي فلت ما خميكم ليه ما غدا ما كمو تسفاز اورز كل ما عطاني راه سخيرو كيمتي متبكي
3: بزعم مسن صغران معك قوي قنداو على الصغير متي
4: كرمك اكوي كلهم زعما حتى زر يوم زلو بهاريات حدش تن بحساب زمتن يوم
3: انا اللي كنت مسولي زلغ بهاري راه كله
4: شي الحبيب بتشق بتشق انت بكيل بس خاص لو زغن كحول سخاطر اخا تحك زين تخل تخل انا اخاز على لقا صقم تلون عين دكر عندي تزيك انا كم انا زين اقول كخا خم قلي غير كصقم فلت
3: ده ده ده نيكو ده زان تايلو بواد اللي هو على الله هو ده
4: حدا راح كده بيت جاها حدا راح انا حما ودري راح اسمع دفر
3: كان حما ومال
4: انت بكده انت حسب حسبك خمسي امور ودي صحته غير نكير سمع انا دالو طول لك ايد غير
3: كان بيت جاها حما وحما غير
4: حسب حسب تري مع سكوينو يريني دالو يريني دالو كان كده
3: لا ما عليك لا بيت جاها

0: وي على جاه حفرن وعد سكر
1: انت انت سكفا الوزر عمو
0: قاتل انحوي كل نجرات كهبرت ملوهنس انا حفرن معتي
1: زر عمو خبرت الديو انت انت سكفا
0: انا كردان تحما نقر كله كم بزي
1: تحان تحان سابر انت وحيدك ترين قد نبرسي وزحك

0: سيدي ولا عندي يدي يا ربي.
1: وزيت وزيت وزيت حانت معلت خمت عسل ورقة صنية كمت عسا خنة برقين عيب لكني لحركة حدار كلتينا أنا بهيوت كل خفري سمرت زبت
0: تدرس نفانا يتقنع خان مالتي حرار كلتينا بفتح كنفة على لي توسين لنا مين يا حدار حدار تبلو زلها
1: بفتصم بيت فردي يكون شما قلتات تفاتيح ما لكم سلاز بولني تفاتيح يبني أنا نسقط بديتنا نزاعتني يا خيدان انتو فهو نحنا ما نمسى بكفر صازي خليلا
0: مو أنا فريسي له
1: وا وزيت صبوكي ركو أزفلتك أبزغول لزي قبرنا يا مسرح فتح تكارا خارن زي برسب نساتانا يكادم موزيت زي كونت بصلاة أفيوة بخلوة تمريحات خيدن تزارب زمرت موزيتي كسابتانا يكادم زفلت موزيت زرخة بعدما تسفى زبها لك ورطني
0: بجخة محراني كل نقر أبكعي تدرس كاب حج اندحر مما نقاد الناس لزلنا نسخاب أي جانا أنون بأخ
1: وا
0: أبتما لإذن أبر انت رأحال لخاقن فتنو ما ذكرت أخونك حاود خمس خاطة مالاي
1: قلت أغير من كخيكون أدي أولا دا معارخ نزا يتشكني أنا قن ناي لبنبر ناي ورقة الكيدان سلزي أصركو حانت من قد يزفلت نقزي يخام من قدنا وصيخ مالات قن كل نقر تودي مالات هيكونا
0: تبر أبر تودي
1: أي تودان مزيت أي تودان دحان كل نقزي نهابا رقصني يا خمزي تودي تعمل لنا حنت مع التخدمات سيها.

0: كمي وعلكم
1: كمي وعلك عمنا
2: سنة سرعة با باب باب اليوم
0: مسفن تيت بلا لخا سخا أيابنا
1: رخم جهو
0: ميكال
1: أبيت
0: هزت أخي باس لزلاتنا كلهم تقوعي
1: كلاتنا لنا عندهمو من ألو دي سرفة
3: ماما رهابن ستنا له
1: أها بلان ماما رهابك تقوع عندي هلو ستبقى تقوعي
0: بكا نسخات كندما زي تحت على العودة أنتايز
3: حرى يا بابانا أنا يانا
0: را هم بالخطر
4: Thank you.

0: بابا حوي أيا حوي زي تردعني لأتني هو
1: سباق وقمت بلي كان تذكرنا
2: هو أنا خير كم ذي أيا تبلسي كم ذي أبا حوي مستوز غنقو كوي سمعني
3: أخي بانا نجمر مو قطيفنا ودينا أننا بصرحنا رما مخدنا
1: حرايك نجمر إلا نحن نزارب نسخاتكم كا
2: تتاقعو كم تبكى رؤسهم تنغنغو كالا أتكتن
4: خوانا حدو رئيتون كيف كادني
3: إيه لا رأسنا نغنقنا بزي حدو رئيتون كن كبرو
1: ميكال زرفا يلا قريل استوها بكا حبريت حيزكات تركم
2: بانو زمت ذول السنبت على إيري تيبي كاباهم نباهم تبل مدب تعدينا لنا
3: هوا أتاي إيرتي بس إيرتي بس وين أمني
1: أتم صفحة راسنا لأخي تهلو وا ست ساب إيرتي فقط متيخة أسك تزاري بيها
0: أسيتفا مسيتي حرر دعوة لابع الآبا بعد الدور بعد التسين دهك الجنس ملا أفزع إريتريات بي متي كتب لي
4: ويلي أنا بصبق ملك عيس خرائب أعطى أنا سي إتوى الناقة زي نزاخت لي أني أتسألاني أبتا اللي بجينا أنت متيسي تهت اللي بجينا خصف رأي
1: هلو هلو زحركي صباح سنبت أب إيراتي بتخاتاتل عركة خاخ متي أو متي إنترفيو كدبري أو بكا نقول لهم جمعنا غنغرب ستة انت في بدر يقول لهم
4: ويلك بلو هو الناس بقراج متى
5: يا جماعه الخير كم من جمعنا سدرانا من غير اذا قد اي حقنا تنرغاغص
2: حقنا تعلو عن فرقان كم سبك قد اصلا قال يتغوص
1: انا سنت اجي تقول من دول انا اذا انا سي اذا كل سب بسلبش بئرتي بخريني مالك
4: حسب بمبلو حزب ايرترا بمولو أكل زواطة أكل لأنه الزواطة سنحنا خنرينا
3: أعطم طيران أخوان زلا معي والحنت انت زي ترداني
2: حنت أبزاق والحو أقل عندك برا سم كان وديك اللي زغب أكال
1: قال سرعات قبل سرعات قود لك كله
2: حقي ناب قداينا خناتو نايتي انتربي حقتاتك نقرك
1: حق قطر حدا
2: قال نحتتنا بزعباء تكالن وانا تكالن موداس تخونا
1: حقي قطر غلطه
2: اوه اذا تكال زي بهاجر درجه 5 فلت مزراب وانا تكال حلف سوا علي مليكم دبلوكمن كم دكو كم تريكمن من السناس
1: حقي قطر ثلاثه
2: كاب كال سرحتنيا ذات ناي كال تكال زياده دوموس كم تخفلو مزراب نزيع زي جبره ناي ورح دمتو يقرط
0: ولا كد حبادع اذا ما حسوا انت خمت بلنا زلخو
2: انت قالكي بلا خاب صباح نبدا تكال قد خيت متي
1: وي ودال
0: انت نتا سوقو كسقري خند اتبلو
1: ايه بعلخي كم سنك سوا هالك يسلك سقريتي
4: هو بعلخي انت ما تروح زي بالك حف حف حف حف من بال وتي
0: زين طب اجري ملحس عنقف كواز بحر لحنمو كبت زدلخو مو زي سامعهم من دو باباين اياين كي
3: واه انت هاو فيسكي جاي بحصر زبلاسي حاسي خودسنو كي حت بنزلخه ابالنا الا ابو حلفتنا الا واه
1: انا دو تفرج نازي وتحكي عندك قبر بعلي الاخوان
2: امو قال محتتنا دحر صباحي كلها ناخذ ندالو خن كلا لنا
1: بقى اخيبانا ودينا لنا
2: اوه امو اخيبانا بذكر سمعت عندك نعجو
3: فوتو فوت مزمو ايكون سمعت زي فوت وصرح دا سرحكم سي بزخره سمعتات قطعتوا اسمونا اخ ما يجباكم
1: رفنا ناي زمنينو بعلي لهو كيلك بلو بعوتنا حفاش غيرنا ندمدم
3: ازها امو زغد نربحكم دا سرحكم عوتنا حفاش كتبلو ودوسنا ندابل عوتنا حفاش دبل اركانات كيبلنا سلازي عوتنا حفاش نخلطيهم ايت ملكاتكم
2: او دحام بلو ججزاهم كيدو حوي ابابلو فاهمك
1: انت اذا قال حوخه اي تسرحنا يا غير خدبرات قال لا حسيب الله لو قد فات طرحنا زي فريش مانجو سامتيل الى برعد كذا خي
2: واي طلب واي حساب
1: قجلنا اي تعمل نسي اي فلت اثنا نزلنا
6: راي زيا مدب كباخم نباخم مثل حنتي كاب مدب تي في اريا سمناو تقرب مدبيا نسونكا عدماتكمكم تاريخ مالكم لهم سمن مالتيو حجي خلابوكم زدلي ابي اريتي في تقرب كساب زحلوت نبهلن

عمر حملة وفواكه أورود من أبنة أساس اقتصاد أرتريا كمتو وحدسسة من مت من شعب أرتريا أتحرس بعمد التاكم سلومة أت عمر حملة وفواكه كملة التنكب تقارير وزارة حرس الأكد أرتريا لتفناتا قل عمر جرادين لقبي باكات لتملك دولتا هدف وطني نايلا من أقدا كفال وراتا تحرس لاتو عمر حملة وفواكه هيني دمانت نبرة ومونت قل أكدوت بخط شقل اقل اوجدوت دبر اقل اسرتوت تصدير اقل اتنايتوت برور اقل مدنوت ودنقوبة عبوت اقتصاد اقل حققوتهم.

0: كل ما سرحت تريان دهليكا نا إليار دينتا شعب عام ما تليت أنا حرصو فقط يكون نايا باقين كلهم لنفعهم.
1: وزارة حرس من انباتت حريت وراتا جرادين قل سرقلوت اتلت فناتا كليات مهنين اتدرس عن حتى افنتو هي شبابات دارسام اتعبوت فريات حملة وفواكه لعبا دور قل هالأقلوم ومثل سب جرادين حبر قلش كون دتبه اتكل مديريات عدناتا لتركب مكاتبة آلاف مهنين وخريجين حرس جرادين اندى يممت سدايتا اتتودي تسنحت وهليت اللوم اتلتفناتا كليات علم عمار جرادين لدرسة وشبان اتلوقت اتلتفناتا باكات عدناتا لهلا نايبحوس مراكز من قرب مثل سب جرادين لتعاون لتركبو سب جرادين من جنس شاتل قلت نفعكم سلبوم بالعين كوفكم سلدافعو بعمد من ناي لمد اتزبناي عمار جرادين دتعدو فرياتهم كأفاكم سلعبو بامهنين للتهيب كدمات ما أورت منا عبو جرادين حملة وفواكه اتا لتتحمد درجة بتوح لهلاتو مثل اللي اتمهنين روي لهلا درجة عبوت كسات رأسمال زياد أرادي على جرادين وبعد طلبات توسكا من قبي لا أسيرار ناي زبناي فريات حملة وفواكه من إلا لهليو أبعتو فاتق اللعبة كمسا القدر وزارة حرس تأكد
2: مويا عطري تمويا امني سيركا سنقرات كتدلدل حدا عبد دونقولا سيركا قرات كتدلدلالو عبا زلا دونقولا خمي غير خام تصبرا عبو مهيروه وسو تمايرو ودو تمايرو مويا زطري نمني سي فلتو ايام مالتي خمي غير كات ندق خمي غير كات صبرا خمي غير كات ناب نور نقر تقيرا إذا حجتنا تورا رسس لزمسة إذا حيا المنفس زد ما نيب حكي إذا نوزوا كمك أمام توهم زبناه تطح بوتاي بلون تطح نحرش بوتان لو يلكي تزارونيا جن بخمزي إذا نبر إذا ما حجي ندا تورا رسا كم لمدن بحرن تغنى ولع حجي من قصبر مني قال قال عبسرح ووافر كل جزيء من صدره عبسرح سلاز هلق سلاز وافر نايلم تسرح زت ريلو بتفوت ريلا يعني زقنقمة أسيد ما حجزي نخم زعينة سرحة تزدمة كم زعينة دقاتات كسرع قلها كم زكك دامات كسرع قلها نحنا قاتات لنا زنو زواسي منو تسأجر لو ما لدي تسأجر تاي أمن لنا حس أبوي ما يأوي حنت نحنا تاخد دقن دليا ويد ما حجز دليا حنت كمين تطرح حنت كمين تو أنت دا ترغيبو زي دقاتا زي تشك دام نبلوز لنا حدا حموش تشدشت زي هونس عب عمس حدا حموش تشدشت عصرت دا قبرناون نخل خنبات صحفة من خيل عقم لنا بعال مويا لنا كل زي طريقة زلخانة دعايو سبارايو كل نقر
3: عب كنبنات انت انت متين اكو قلت نيرانا نقل بزوح نقلتنا نقلنا عب كبسا عب زواتات ماكلن دوبن عقنا تحد زغنة تنزل على غلطة 250 شح متر كيب جهزة مغاب جبتن مخال نعبل قلوتن عدمين نمبقى عقتن زنورا كباب 230 ترين نيرنانا دحري ناتنا تقن من استيرترا تي زلنا يوبوتا حاوسي تعمل ناتعمل مخانو باقو عقدي مسلا زيتردو ناي قدامنات قدامنات بمحاب نزي زصنح ناي 130 قصري ناب كبابي 849 تشح 849 بقصري يعبي والله يعبي و مالت يا بزده حلف ناي نصنت عامات زي نتن استراتيجيكاون ديغاتات نبلن زي قصري زي ماخليو زي استراتيجيكاون دغاتات بعبيو منستنا نزي ماي يا قمت بمئتاو لعلي 10 مليون كاون لعل زحزه كا 9 دغاتات اما لا حجر الله انا سلازي تي قطري بازي بجح قطري الكباب شو عطى خميتي لعل شدش سنه محمش خميتي بمئتاو يعبي وركب الله مالتي وابزل حلفه نيسالسان حمشن عمتات ما تزمنات حجي اتن ديقاتاتنا دحزو ماي مجمريا قنب ديقا مسرحنا معقاب حمد زي تعدمي نمنوح ድበት ንኸይምልኣ መጀመርያ እቲ ዝዓበየ ስራሕና ኣብ ላዕሊ ማይ ኮዖ ኢና ንጅምሮ። እዚ ማይ ኮዖ እዚ ተፃፊፉ ምስ ተወደየ ውዳእ ማለት እውን ኣይኮነን ኣብ ቀፃሊ ምትዕራይ ዝካየደሉ እዚ ምስ ተወዳእና ሽዑ እቲ ዲጋ መስርሒ ንጅምሮ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ድበት ከተጥፍኦ ተፈጥሮው ናይ ፈቅድ እዩ። ግን እንታይ እዩ እቲ ብዙሑ ትቕንሶ ምስ ቀነስካዮ እቲ ዕድመ ናይቲ ዲጋ እውን ብኡ መጠን ከምቲ ዝደለካዮ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣገልግሎት ይበካ። ስለዚ እዚ ከምኡ ክንገብሮ ከለና እቲ ማይ ብግቡኡ እቲ ዲዛይን ዝኾነ ማይ ሒዝዎ እዩ ዝርከብ።
1: ጀራዲን ለጣልቦ ማይ ግል ኣውጀዶት ብውዛረት ሓርስ ከዛናት ወራህያታት እቲ ሸቅየት ለገቢእ ካድም ኦሮት ምና እተይ ሓምለ ወፈዋ ክህግልዕ በሰደልሃላ ምህም ጠለብቱ ብልኣሳሲ ሕኩመት ኤርትርያ ምስል ሰብ ሽርከታ እቲ ትተዓወን ብንየት ትሕትየት ከዛናት እቲ ኩሉ ባካት ኤርትርያ ኣብ መሳዋት እቲ ትበኒ ፃንሕታ ለእቲ እምባተት ሕርየት ላዕላ 130 ከዛናት እቲ ልወቀት ዕልብ ከዛናት ወራህያታት ባህለት ዓባይ ወናኣይሽ ከዛናት ዝያድ 850 ባፅሕ ክምሃላ ተቃሪር ውዛረት ሓርስ ለእክድ ብልኣሳሲ እሊ ዓባይ ወናኣይሽ ከዛናት እምበላ ግል ኣዳሞ ንዋይ ለወዲዮ ዶር ፍርያት ሓምለ ኣብ ስስ ዕፁፍ ወፍርያት ፈዋክህ ኣብ 71 ዕፁፍ ከም ላዓበ ዋህድሃላ እቲ ኤርትርያ ልትበነ ለፀንሓ ወላሃላ ከዛናት እግል ኣዳሞ ንዋይ ሌጣን ደገቢ ሓንቲ ከዛናት ላሃላ ኣራድ ግል ዓመሮት ለሃደፉ ሰበቱ እፈደል እላ እስትራቴጂየት እቲ ሓንቲ እሊ ከዛናት የምኣለቡ ሓምለ ወፈዋክህ እትፈር ልትረከብ በለሊማ እሊ ልትበነ ለፀንሓ ከዛናት ወራህያታት እቲ ኦሮት ክፋል ናይ ኤርትርያ ሌጣን ደይገቢ እቲ ኩሉ ኣቃሊም ሙዴርያት ወእዳራት ደዋይሕ ምዱድ ሰበቱ ምዋጥኒን ምን ቅሩቦም ፍረያት እግል ርከቦ ቃድራ ምህለው ሌጣን ደይገቢ ፍረያቶም እቲ ብዙሕ ዓዳጋታት መዳይን እግል ብፃሕ ቃድርሃላ እቲ ውዛረት ሓርስ መስኡል ፈርዕ ዓማር ከዛናት ወጀራይ ፋሰይድ እዮም ግብሪ መስቀል እግል እሊ ለእክድ
3: መብዝሕተን ዲጋታትና ንሰርሐን ካብ 200 ሽሕ ስጋዕ 1 ሚሊዮን ከባቢ ዝበፅሓ ዲጋታት ኢና ንሰርሕ። እዚ እውን ሕጂ እቲ እኹል ማይን ንሶ ከፍን ሒዘና ኣለዋ።

هيثم وحيشات متقبل التلفزيون إريتريا قذر السلامة نت كبت هذي بنبل اليوم لدال أخبار اللي ساعات لأقرب لكم سليمان محمد سعد أنا كذب بعب يارسو قلمدت دي باقليم قاش بركة حرستوت جحر للكهل وأقيد للأتي زري قلوزر أو سب مهنة حرس مكرون محبر سمايم إريتريا حمسا يجتمعوا وداع ات مدينة كرن لهليت مدرسة عن سباد بماتريك نقاط وقول قلا سجلوا عسر أنفار سلاسة وسامنة دورة كدمة وطن جو أيزهب يوكرين حقي ميسايل كل ورح قلت انداتها مثل أمريكا

0: كم اتفقت حبقت. كندا من امريكا قلت قررت على قدر وسوق جمارك بليس قلتها بتكمتا حذرت. حكومة كندا بسبب ندباء دي بأقليم بريتش كولومبيا وان بسعة علنت. تفاصيل أخبار دي بمديرية دي بأقليم غاشبركا كسافت ومدن غار زلام دي باس هادف توكد حرستوت جحر للكل واقيد للأتي زري وجيب اقل زرؤو ودلا تركبت زلام دي بمعالق اللو علو لأسدي أبصر اقل للمدو سب مهنة حرس مكرو. مدير عام قسم حرس ورد السيد أبو بكر عثمان اقل رينا تهبي حبري دي بلا بزح دوارات أقليم غاش بركا زلام اندي أدقت كم أنبتت ابمت مداد وقياس ما كم ما إلات سئت سبتيكون دي برحيب لا لتحرس إرد ودرجة عبوت زري مشاكل كم سببت ان دي حبرة حرستوت لإلى ركبو زلام دي بمعالق التوعل قرهم واجب اقل كارو ولا تفحو ولا حالة للكل زري وجيب بو اقل تنفعو مكرا. اثناء يوم عمت كرم بدرجة أقليم حد كلمة ساعة وحتى ألف هكتار قلة حرس برامج من ما على بسبب حدان وأدقوت زلام أسك الله 7600 كم تحرس الحبرة مسؤول فرع عمار بقل السيد نقاسي هبت ميكائيل حرستوت إيمة سواي وحدان زلام دي بحساب اندقاته تراكترات اندي إيل التاكو بقلو بوم اقل حرسو قرهم واجب ان دي اشفرو لألو ركبو ماي دي بمعال اقل لوعل اقل قدمو اتفاق دعم لا سب لا مهنة حرس دي بدنقوبة وراتات حبزت ماي واتربت بعمت الدالاي رد حرس هي بفنتوي منا بحسر اقل قدمو اتو لا وجب ابصار من ماتو دي بأقليم غاشبركا كمل تحزي كم إيجيسا بسببه هي حرستوت من متاكاي زلام كرم اقل فقرو كم يقدرو اندي حبرو وراتات حبزت ماي وتربت اقل تشك اتو ومدر ديب وقتو اقل تشعق حدان زلام التا اسادف اتو وكد لالتركب ماي ديب معال للوع الابسر ابو اقل شكو وقومات مكر سب مهنة اقل تلو تحسبو. محبر صمايم إريتريا هجيا بإشارة مركز تطور صمايم إبلا تبل سقرات يوم سمان أوغستي دي بأسمرة حمساي اجتمعوا ودا. تفاصيل الخبر من منصور عثمان تابعوا.
1: ديبلا وزارات لبتم سب سلطات حكومة وجبهتكم سلهما من أغاليم لتوكلوا أنفار محبر لحضروا ديبو اجتماع مسؤول محبر السيد والد ميكائيل سئلي ديب أسمعي كلمة مشاكل مسكنات أميم من متبهاهال ديب دريس وأدرسوت عند حلفا بزاهر لترئي سبت اللام اللي وبعد متاكل أقل رهي بحبر كدمتكم لأتحزى عند حبرا أم حبرو تقل دمانت لبعبوت وتطور هجياء بإشارة متفرر للأتنايت كمتو أبرهام ديب وزارة عمل ومنقفو اجتماعية مدير عام قسم منقفو اجتماعية السيد محرت أب في السهية بترتو تمايم كما بعدام مثل مسكنا لنبرو مواطنين لتمساوى أبكات لركبو أبو مجال أقل طفح حكومة أولوية ذهبتو من لتقدم ديب لهليت وراتات منقفو اجتماعية كم سل تأكدام ديب لمناسبة محبر وطن حربة مسكونة محرب محبر وطن حجوبام كم سل هما محبر وطن مسكونة معقل وعبوت قروب نايم سنيوت لقد قدموا محبر من رابعي أسك حمساي اجتماع لودي وراتات بلا كسس دي بلا تقدم تقارير حقوق تمايم اقل تأكد منابرتهم ورفعتهم أتحاياس طوروت هجياء بإشارة أبكات مهرو أو سعوت كمسل هما فهم مجتمع وقلوت لكم كمشغل سنكم شك أتحبرا مجتمعت دي بلا تقدم تقارير ودستور محبر حقولا ناقشو ديبلمات 4 سنة كدمت لتهيب حداس من مقرحاية جهة حرو ديب دنقوبا بأنفار محبر للدالة عفا بسر إدي مهزو صناعة عفا سوار كمسل هما سسعيت قدما سنة 1989 لتأسس محبر صماي إريتريا بدرجة وطن 400 أنسات لبقتهم حد 3000 نفر بو.
0: اتبعت خبر حقون تعديهيت مدينة كرن لهليت مدرسة ما أنبتهيت مقبيت وكالة درجة عنسبة دي بامتحان ماتريك نقاط وقول قلا سجلوا عصر أنفار 33 دورة كدمة وطن دي بيوم 8 أغسطس جوائز حبت لا جوائز لا نسأو كل نقاط تامم بهلت أربع لامس أو دي بقبو سمان هي ثلاث سواء من ولا عل لامس أو توم أمبل اللي ناي ديجري وديبلوم نقاط لامس أو درسة أتنايات قباقلوم مدير المدرسة أستاذ محمد صالح محمد سعيد التا مناسبة درسة فدا بيام جوائز لا نسأو التاليت عندي يتقبي بسبت مهرو كليات توضيح عاملة ركبوتا وسنة حريت ساول التكرو دراسة تجارب لا نصوتا كم تحبرا لجان والدين بجهتهم نقاط وقول مبل جهد سبتي لتركب دي بمسي وكدما قل لقدمو ولا حسة فقريت قل أمسو دور والدين مهم كم تو وكم سلعت حزي أفهمو مسؤول فرع تعليم أقليم عسبة أستاذ كفلاي عند ميكائيل دي بقدم يا كلمة لبرنامج دراسة راكبام الهلو نقاط وقول ان دي حفزو قلت وقلت درجة قلشكو اتنات سبتو قل درسة زيادة مسؤولية لرفع كامتو ان دي حبرة تمنيتو سنيت شرحة قلوم دي بمديرية قردة قل درسة مشاركة عمار كرم ات اسرطو تعوادي دي الرأي ومنافعة نئش ومكسبيت قرات لركزة محاضرة طيبة لا بمكتب محبر وطن وحرس لا تنزم مع حضراتها درسها متمطور لا والدولة لو وراتها تعمر دي بعواد دي الرأي لا الأجريو مشاكل لا بومتو فهم ان دعبا دي بمجتمع تقير اقل لمسا دوروم اقل لدو كم سلهما منافعت وابصار نيش ومكسبيت قرهت لا كسس فهم اقل له اقلوم لأما ما كام سلتوما مقرحة حبرو حزوت لا محاضرات لا شرحه ومشاركت لا تهيب يوم محاضرات فهم ان دي وقلو عواد دي الرأي اقل سرت برامج نعيش ومكسبيت اقرهت اقل لتوسع كم قدمو افهمه متقبلتنا حقول لحجار متعديت موسيقى هي دي باخبار كارج نتعدي مرحبا بكم بدقمان يوكرين حق ميسايل كل وريح قلتن دقتها مثل أمريكا كما اتفقت رئيس فولدمير زيلانسكي حبرا عدد لا لتلاك صور أسك ميدول كم لا تلالي أكل حد من ما يتحبرا كسر هجوم روسيا دي بأنقصو الدورو قليل كم يقبي رئيس زيلانسكي أتنبحا قياس لا لتلاك أسلحة أقل يزيد لا طلبا رئيس زيلانسكي سب شركة بعدات ما كم ما إلا كم إلا مصدر أقل لنساءات حسبة يوكرين دي بسنة كلالف عزر وسس من أمريكا أقل لمساء لا قدر قياس أسلحة منا ناي سنة كلالف عزر وحمس لحدا كام توت شرح أمريكا دي بحل فاورح فيبروري دي بإيران حقولة وديتو حملات عسكري دي بيوكرين لا تندقو قياس أسلحة أقل تانكس كم تقدر وقم على أمريكا لحرب حقو قنص أحدان متفجرات كم سادفيا من ما تشرح رئيس دونالد ترامبي كم يتكبتيو لتأمر كندا من أمريكا قلت قررتها لقدر وسوك تجمارك مسلولة قيس بليس قلتها بتو كم تحزرت اللي لا تشرحها رئيس دونالد ترامبي دي بقلي فريات تربا كندا نحمسا مئتيت وسوك جمارك اقل لقباء الحالف يقرر دي بقبت عسر عمل تفعل كملو الحقو لشرحاته رئيس وزراء كندا مارك كارني لا قرار ان دي سكا عدو مسالحة قلت ادمن بليس كم تهيبتو تأمور هلا بالله هي علاقة تجارة كل إلى دولة إذا قلت بقتها كم تقدر من صباح بحول تحبرها لا كندا فريات ترب أمريكا لا قبب وراتها تتودي كم حليت اندي أتعقبت رئيس ترامبي قل اللي زيادة أسرع بليون دولار لا لتواقم وسوك جمارك كم ودي أتأمرت إلا مصدر حداس نبيت أسمنتي حليب وسقا لمس الفريات كم تشمل مكتب زحرة أمريكا كمحبرال فقط اللي قرر لها لا وسوك جمارك زياد 500 نايلة أمريكا دي بسنة كلي 2005 من كندا لا آتيتو زيادة 308 بليون دولار ترب كم تو تقارير الأفهم أمريكا وكندا دي بسنة كلي 2005 بعامة زيادة 207 بليون دولار لا لتواقم متبادل تجارة كام وديال تحبر. حكومة كندا بسبب ندبع دي بأقليم بريتش كولومبيا وان بسعى علنت لحكومة إلا مصدر تنسي إلى أهلت باند زيادة 14000 هكتار دبع كم دمرة ودي بأبيات سكن دمار كم جريت دي بالت شرحت له لوقته بسبب اللي ند عشرات آلاف سكان دي بدوارات ناقي اقل قعزو أماور تحيبا حكومة كندا دي بأقليم بريتش كولومبيا ليت عند إيجابي دي بأونتايرو وبعد دورات ناي تحذير أواج حلف تليت ات كندا تحلفو سس ورحلتا بند دبع زيادة 4 مليون هكتار دبع جبر رمبو كم قبع تقاري الأفهم التلي وكد دي بزح دوارات أوروبا بهلت حفانت تردت لسببتا بقوت ند دبع دي مال وأدوار دمار جري كم حليت التأمر بند دي با حلفية عصر سنة دي بقررت منا سادفة كنا لمسل زاهرات لدك أبت ولا عبيت كسر لا جريت كام تالت حدق كحسام تقبلتنا أخبار قدما أتمم مرس أخبار قلت قم أقولكم دي باقليم قاش بركة حرستوت جحر للكل وأقيد للأتزري اقل لزرو سب مهنة حرس مكروه محبر سماي ميرتريا حامسا يجتمعو ودا ات مدينة كرن لهلت مدرسة عن سبا دي ماتريك نقاط وقول قلا سجلوا 10 أنفار 33 دورة كتمة وطن جوائز هبت يوكرين حقي ميسايل كل ورح قلت ان دا التامس الأمريكا كما اتفقت حبرا كندا من أمريكا قلت قررت تالا قدر وسوق جمارك بليس قلتها بتو كمتا حزرا حكومة كندا بسبب ند دبع دي بأقليم بريتش كولومبيا وان بساعة أعلنت كحيسام وحسات متقبلتنا أخبار دي بالله تمام سلة اللي برامجاتنا متابعة بكتاب دي من التمنين صراحة مكو.

أتا كان شغلك مع الأجنيد حقبك جناكت وقت تتأبي جنا من حليب أمو قل ركبه وجب منافعت اتوقت ركبه ومن كل هي أمات إبراحت شغلا شقيه

اللي ابتدأت حكومة مؤسسات عافية مدنية محابر بأفراد وجميع الشارك وديبو لإيلة كارم جهود وبديات أما ديب كل أكان الشغل مع على جنيتان بأداليوت كما حزيق اللاطبية نعود تغلن باللي هي مستقبل أقمام ندمن.

0: رزق دايم.
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: جمعت لبرحمته سرايق الأمته
3: هجب وطعميته تقوم حقاقيته.

ما شاء الله، حاسس ذليل وافهم قليل، يوم ما ليه بازحة، من حزه هديه ومن حزه هي اتنفع به. لكن اللي ما ليه أكل أيتم تمام، من نواي 20,000 رقم، ومن ماهيت

0: عشر خمس ألف أكلكم من أكل 30,000 كسركم اللي نوس كير كير عبيد ومن نوايمه هيني بيه بس يا ربي شرح حاسد كله شرح حاسد كله إنه مولاي سلام
1: يا سلام بالله شرح حاسد لك لأني أنت عليك الله أرهازي متى تحسد بك أنت أزي قرمت بكم أدب مال بكم مكسب نواي بكم قرهت بعقلت عليك الله كل اللي يا ربي تحسدني يا رب شرح حاسد كل إنه اللي ذاته
0: الحمد لله رب العالمين كله بيه حبرية سيوس بتركت أكيد هجاية سافيت من مال مهني راكب الليل الحمد لله
1: بالله هو ولا مال أبو تدفار سليك هتو مال ولا تو ولا ساك دي بيت عندك كمر كاول اللي تكلم
0: شكل سوق انتين هجاكا عنقل هالشيء مال مكن وولاد لبهل مال جمعو وتنفع مليو كي مهلي
1: يا ري هليت مال قل له امر سن ولا دم سنه اذا بقى اسمعني انا طريقه اللي مالك لا بزحبه وفري فكره قلها بكاتو وتحكير وقت تجر وقلنا قبو وقلك
0: شكل سوق شكل سوق انت دور حق كل افكارك سنيد اسكل فكرتك ميتا
1: تمام اذا دي بخط ما تسليك اول انا لا لا لا مالك توا 80 كم سل قبا امر ليكم اذا من الا 8000 3000 عندنا ساكه دي بحاجات بدعات كرسار مروده كرقاصي وكربي وغرسا وزيت سمسم وليتات وقولوا له مثل حاجات ديبو انه ديكا كان عقركو اداغا تفرش وتعذب وتوقت العداقة لو تاني مال دوكا ترفع ودي بحلل وتتكلل سمعني ليكا ولا باقي له سلاده هيني اجريت هي بعنا لدكاكين الزبط كل زبط امره اداله من تحزي لكتك ولا سررتك ما تسوت نسي ودي باي حاجه اجلي شيك السوق قلت حسب بي ميت رايك
0: افكارك سنان لكن انت بعل حشو سبت انت انا قال حسب دي بقى
1: ما تحسبوا تليك انا حسبكم وكلسكم قلك كرت كان سوت بقص بس بلاك عليكم يلا ساري ماري فاري اقل حموم والدبري تبى من قبل قدام نوص سكه برجها
0: الا بس اوديها مشكلتي ليه هذا انت مسيت تمام
1: انا اي حاجه اي حاجه
0: شاي قالك هوت
1: ماشي
0: اي تاكسكا
1: ماشي
0: حتى شاي يا بنت
2: عزيز سمعنا ماشي الا بروشنا اللي حدا علينا ما شلت كيرت قلنا يكوني أكان ندري إلى نأجر ومسرع حرش كفا قروش حقصاك تكريت يتنفعني
3: نجات ولا كي قروش بحدالة ليت أيكون لا تأكبت قلت أمري وليه قل حدالة أمها تشند بيلنا دد من على وسميرة ولا تحدارة بنكرة وبعدها ما هيصدونا على
2: كأنا بحس ويا السبت ليكو أكان كفير إلى نأجرنا مسرع حرش طبا
4: إلا بس فكرة سنيتها زيادة هي كلنا نحسبتها
3: هي إحنا هو بينا جمينا لا تقراتنا هي أكل جوكات سلمى وزهرة وبعدات ما أخمس لناي قام يا
2: ألا حالتك الساعة كم أسلني هتان قلنا ندواكنا يا مشروع عند الدارينا أقل نمسان وحر هنا بحبر النقانا أقل ناقش أبو شغلها بيانا مامي الساعة كولا مي
4: سمع أبارك ليت
3: إبر أي حالة أنا من كده أفقت أبصر سنيتة تلعب
4: كرب اللي ده يا قلك احنا هي الصولا لا لا لا مساكبنا مالا نتري ونتالي لا تمني سنيت بقر ما تتمنيت بك قدر هيك وانا صار ركح لبيه
3: ايه تترجي قد بيه الا قروش اسك يام على بات قبي قلت اتأكبت يتأكبت يتركبت بيه لو مال
2: لا لا لا لا حالته ها قروش هاك تحق وتأكبت ما كن احنا ازاب بحبر نشك ابام بالليلة
4: هي اكبر متنفع من حمد أكان جبنات نفتح
2: أزي أنا حاسبة الليكا أكان دي مدينتها وأول بزحس سبت أمر هيني لشقنا تمام بلقي سكنات
4: أنا نوشة بس عند حسوك متأكد وانت تمنقت يا رأيك هبينا
3: أنا لا تنأكب قبل عند أكبنا كان بزحت لقروش ذهب نودي
4: تمني انت يوم جوكات قبت مكرك على كل الحالة كي جوكات عند قبك تترين الليكي ذهب لا تنعرب ومنه وكين لكن
3: نحسب دافات بعد لاتو كل رأسي نحسبني ذهبت لنا فعلنا بس
2: دحان أزاي إنت بس عمل حالي إنت حسبنا نمسى ذهب لاتو حالتو كل رأس بس نفعي مثلا
3: دحان ربها الله لا تقبي بس مسن الريح
0: بسم الله يلا جلالك مولاي وقعي بس كناتو

0: قدام اندت عندك وفكر سنت بقسة من قبه لتعود ما شاء الله وتبارك الله حاسس زليل وفحم قليل يا رب نوسك ليك عصره وقلو وقلنا ما هي انكم صلوا سرقلنا يا رب العالمين سرقلنا
1: أفزين
0: مرحبا مرحبا
1: كم زعبه ملي
0: مرحبا بو
1: ملي تأخركم كالبون بينك استيكو كاتا
0: لا لا بزهي تأخرك أنا ما نوصو بس كم تعرين متأكد على الكورة بيك أما اللي فجان كلا فيه تليت أنا أسو منه ليكو
1: ها وبيد دحنكات يوم بينك تقمن وديك
0: والله سنيت رأيكو سنيت رأيكو كتعجبكو تعجبكو تعجبكو آدم كم إنكم سليا وكم سالك لي الدارم عريكا لا تعود لا تعود
1: ما دار نعود كمال متى بالليكا أباينا الدار معلها كيم بالوان لا عودها كمالة بالليكا ما طلوبتها ولا قدام كله طال الحزية سنيتا
0: هو
1: لما دار معه لكن بس دحاني يكا يتسميتنا كيم بال
0: اللي سمير ود علي ما شاء الله وتبارك الله يعني رب العصر والأزيد يقولوا سنك يسا ما شاء الله وتبارك الله هم عنها الليكا قهوتيت نقيش بباندام بتا آدم يوم الليلة تلو وكد اللبلا كالليكو مطعم عبي وفندق فنان ودكان إجمالي وعربيات عباية زابة ما شاء الله وتبارك الله تجارته يعني بس كناتا قلت تعبى بدي بامر الليكا إنه يكون قدام يعني دي حتى كي نتيت انت جاك حق اللمبر اللي بات تجارتي اللي تبهل
1: سنة الليكا سنة الليكا حدار إلا قدام قل له ما اللي لسترن دبي لا ما اللي حويناي نايما البقوسكو قلب القاد يكون أنا بس اللي سمير تعبى يكوب أنا بالله أسمع السد نبزح بقان استقبلنا
0: أبداً أبداً إلا بس يتقبأ تبلا كليكو أنا الحيطان يعني من بدايته بس سنة أمره إلا الإباب وجوز بلا كليكو ربيك أمان من 10,000 كل رؤوس يتحلف سنة من فكرة وإندت عتصمة من كدمة ما شاء الله وتبارك الله تعوت الحيطان اللي تعوت أنا وإنت أوروتنا دي بلا قهوتي وأوروتنا يعني أنا تري جرديناي قلت يا باسنا سبحان الله ديو بلينا ديو بلينا بالدين
1: والله أنا ما وانتي مع عصامي كوك النوادين هلا إيه مع عصامي كوك طاحوكا لكن أنا رأيك ولا قد أفكر مني بيتش قل إن بلا قهوتي كي للبي حياة وريد دي أبي أذا أنت فكرت من هليتك كا وقبيش قل من تأمر حساب بقى تبقى سنة بس
0: بلهي أنت بس حق وكنا تبل هليكا أنا أوروت ملهي وميكرهي بيسامعنا هليكا مسلوق أنت تقاميكو بس شغله بقل متأكاتو
1: سنه
0: انت بس متودي يا مهلكا اللي جيبك ونفسك وفكرك قالوا ان داليك بس برنتو قبيي
1: سنه سنه انا هي دلا انت تمصبا لا قابل انا بس لسداير من رب لك بقبل ده
0: رب سدي رب سدي بس ما بقاس حالتي ما بقاس حال رب العالمين ها
2: يا سلام السلام عليكم
0: وعليكم السلام مرحبا
2: ابونا الحسن يا محايسام وسمويا إن ترؤونا أتلبونكم وقلمي يتنعمونا أزا جبنا تعب حلفت إتا ما شعوكم حابرونا
0: وهاك جل وهاك أولا إنت نوص يعني بيت لك كم كاتنا شيك السو وحرهي ميت لديبون حابرك إحنا
1: دحان تدحان حيلة نايمال ومقدرة حقو بكا ولا أنت مامي دي من ما تقارف كانوا تابوكاتو
0: هابي
2: أنا أول نوش بحزو وجاء تمسلكم وهاشما نحاب الرمس لنا قل موسمكم هاشم ابتدى عيات وقلنا فعلنا وانا ما هي قدام جمع جماعات
0: يا يا يا يا يكبانا يكبانا يكبانا ويبا آدم الله يتقبي بس الله يتنفعنا يتنفعنا الله سمعني يبا سمعني انت وهاشم بس ازي تحاقلونا انا افطنونا بشيش برنامجنا قلنيدي يبا حرات بقاسنا من قبي قدم وانا اهتيكم ورجكتم لكم هتا يكون يبا
2: حدار حدار سمعونا انا وهاشم يا اخي من ريم وقروب وتنساس اي وكيل ونسلم دنبل لحاجات اللي نجمع لكم وانتم تتم قصاكم تاع مقاره
1: دحان دحان اذا كان ما حدار بالله لا انتم حياي دوم
0: حياي
1: دوم حاري شغل مثل سنات قاطعوا مثل سنونكم من فتوش الحيس احنا سنونكم احنا تعبوك مثل سنات وحزو
0: لا ابي هذا تعبوك ابي
2: بس حق اتوان نكونا هنا انجيس ولا تريت انا نوديتو لكن اللي ما شروا له اسوسام هليكم توبيكم بينكم تتعوتوا تي مثلا كلكم وتعودكم من قبل هيقول ريكمتو انا شيك سوق هي ما شروع من ما شروعكم للحيسي وديكم من قبل وقلت رونيتو هذا انبطو
0: السلام تعودكم كيدا لا ترى ليك حرم من قبانا هجني والتهنا مثل شيك السوق وهاشم انت سمعنا ابونا الاستاذ ما لو ان شاء الله رب العوتنا

0: عمدة تمنيت اقل قلول الصلوات وقل عقلني يقروا واتلقلوا انت هي ما شاء الله وتبارك الله لابت وعقلت وحايست ناقص من كله كله تفهمي
1: حايس نوسو واتفقوراي وليه الا امبالي كمال امر رجلي واد حريرة انت مامي انت من حمد كني حايس حمدي
0: يا ري من حمدو كيم بعد واستهلك عمته بعد واستهلكي هلا من البلوني اكو حليكو بكل انكر اكو فاريكو من على شيء مكو وديكو دل على التمنيك قلو اقديكو
1: يا سلام
0: عمته انا مثلك شركه شكل حزه ليكو شركتنا شكل
1: بريتاي انا هي من دبي طبيان
0: حاجلتي انت حتى حاجلتي الا ما بس كان بلني نفعكي منو بمسلك انا وانت كليتنا نوصنا لا لا لا ما قارحو شكلنا حبر قلنا نفتح
1: ناينا ناكلينا
0: ناكل اينا ولا قومات ولا بصور هيني اجلي ازمو منه انت بس اتاك عنك مكسبك ليه تاك تنسيت ادمان كريس
1: كم يدل ادمان يسعم منا
0: ايوه منو ده بس لك عمتو انا فكرت قريب معك
1: بالليل ميت على فكره
0: انا وانت ما تعمنا ينبرنا عادات كلنا نفتح كقتل نبر لنا داليو مثلا كرتندور وكيفوتنا يا دنقل ولا عفون وقول له مثلنا عادات كرجق وبهرم وسقا يعني مرق واكلت بنتوق وعفون ولا فنات كلوتات عند الدالين اقلنا زبل قدام يوم متي كل الحزينه هلا لا طبيعي نبراته بس الا هيني سنه اكسبانات مكسب سنه ركب
1: امان كاتو مثل الا كل انس مكسبي هلا انا وانت لكن كل اس ثبت هنا سنه وامان نترزق
0: كم تكتبرد سنه لك ازل اكانت لا اكانت تمطعم ولا صديقك شقاله ولا نواي واقول له مثل كل برنت عند وديك هو قال اداليس انت بس بقروش الى انت كم كصنحين وانا ما هيني ابن هيته اشترك مسلك وقتي
1: ايوه كل قروش انا بايق لمصه ابسط لها قروش الى هيبنيني وانا اقلم تقل كل قروش
0: مسلك هليت انت داليت عليه هليت القروش انت صيبطيت سلادنا اللي محبر انتيت وليك
1: ايوه انا
0: قرمت ازم ود مسلك إلا سلادة لمسلك الهليت إبان أنبت وحريتان أجيد إن كسبنا التأك أنا مبلس لا تلقى بي دام كلكم سلي شكا
1: كي ذيبي مالي كيف إجرى
0: يا خلنا نسم بل ما هيت وإجار سنين ودنين خدم كين ولا يخدم كين
1: أبا خدمكو
0: إذا بقى إلا سلادة لمسلك الهليت شغلنا أنبت إبان وإنت بالكم شهر يعني إنت تأمس هامسي وتعالت مننت عني وحريتان كم سلكسبنا هيني الا سلاديه اللي تاكان قطع بلنتو يا اخي سلادي دي بديك انت اللي ساكت تحقل منها بتقبل لي انا وصليت كيتو
1: الا لا تا صعبتها بس لكن اجل كند ده من كود بتاعت ربي اجل ايدياتو
0: ابشر يتفرهب لك ليكو الدنيا يا اخي ريسكيتا من ريسكي هني ولا تحلف قلبون كله انا كنت ولا ريسكيتو انا سيدي بايا شغلي وعود انا الحمد لله
1: ان شاء الله نتعود
2: مالا يا ادم سمعني اول انا يعني اللي نفرق بقوسها معنا اللي ده وقوما سنيت جميني الا كانت تعدا قالا وايريكا ديبا افو يعني كانت عصاير فتحو وبيلين ومسلامه هيني كانت جبنت ودوبين لا قدام قوم ديبو انتو سبت ما تصابو الدين لا عصاير سنجيس منكم بيليني ولا جبنات ما هي اكاناتا
3: بس الا قوما سنيتا
2: ايوه
3: قوما سنيتا
2: ايوه
3: لا شقال هي ام قوتهم أيوة. كم كاتب
2: ايوه
3: بس اذا انت شاف كنت دقسكا
2: أيوة.
3: من اداره اجازه طلبنا
2: لا اجازه ما اجازه انت الاكان ركب عندي كوني احنا نوصنا نسلطك بهلاميتهم سمعنا ليك اذا انا بس يعني القروش الفتاتش عندي كون الامور كلها سنقيس لي
3: قروش ها بالراحه جمع عمله
2: ايوه
3: بالراجل
2: أيوة.
3: هذه احنا لبنا نبت سلاد كافيه بقويه
2: ايوه
3: وانا فرق روس اكليق الحزبنينات
2: افري حتى الحزن افري اول كم سلكر الشيك السوق يكون ملي اناس جيم ياي ومسنيه وملهيه تسمع ليك
3: لا من قصه
2: حتى الحزي
3: سنه
2: ايوه
3: لا بحس قابع
2: ايوه
3: وسلادي ما هي مسليه له بس نتبقس
2: نتبقس وان شاء الله رب سرق لنا ونصرنا يعني
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله

0: አዳም ርኤካ
1: አትክመል ሰላም አለይኩም። مرحبا مرحبا قدم بلا ارحبا ارحبا قدم بلا ايه مرحبا بلا ارحبا
2: مرحبا مرحبا مرحبا ارحبا ايه قدم بلا مرحبا مرحبا من بحالته
3: مرحبا قصايا
4: حتى دحن بلا فتك دنك عرفينا هو بيتي اتيكينا
2: ابا هي كنت كدن لتكرف لا ما بيت تمام سلمى ولجي
5: ام ستر اكان لا رجعت بالله لا رايناها ومره واحد سنيته اذهب حبر قنشكه شقل قلنا ام بتندمبه قل قومات ما طاعت كلين
2: انت نافوك ان الشفق لا قروش قلت بزحف يد حقها ولا كوفير هي سنه حاري تموت
6: سمعينا حالته اقول لك كان مره سنيته ازي زبطناها من قبل هني فجرين ركبه كل راسه ازي احنا مسرب حبر نشكه ام بالليل
4: حالته انا ما بدي اسمح لنا بلعلكم ازي اكيد من حسب كدي بريكي اكان حبر انشقه دي من فتح العيسى بالليكو وانت ما حشاك حاسه وسنيتنا يكون انت عيبك بس سدينا
2: انا فاجئتك اني اللي يكون قلت امر انت لكن قلت افتح من تبلا رب الاسديك بزياده هي جوكت كم مسات مثل نهدك
5: الا من قبل ما قلنا مثلك هذا يكون هبينات احنا شغل قلنا امر
2: وهبكو كنت مفتح له دولاب لكن بعد مني هلا كم ركبكو اسالك
5: تمني تبري اللي يقرب في لما قلنا هبينا
4: حالته دوري دوري تورط الى بس لما قلنا هبينا احنا
2: انت تنبل اقلي
4: اقلي تقلي
2: ايوه اقلي قروشكن هاي الدول ما تسكن قلت امر انا ايه ما انا سبسبت اللي دي اجي اكن كفيك من بس
5: هي انا ما تقول بس قبل يكون وبديت يكون انا عدم قلني بلكي حسب دي بعمل حريد انا عقلك
4: قلت لك
3: هي جيسا يا
2: انا سكفوت انا لا دحان اتلات بس حق ان رايك كنتك جيسا جيسا
7: جيسا
2: جيسا يا
7: يس يا ريرة حكينا التن باقر كين وداقن كين ما
2: أصلا لا داقن
7: يا سلام تمنيت ولا تروما يا ولالي حلت الموت يا ولالي تمنيت يا ما يا ولالي شنت من قدام يا ولالي حلاي وأمركو يا ولالي كليت أو حليكو يا ولالي
2: بشر بشر بشر ده
7: حليب ستي
2: يا حليب
7: ستي حليب ستي حليب ستي حليب
2: ستي حليب ستي
7: حليب ستي حليب
2: ستي حليب ستي كسرني ركبتها
7: يا ريت
2: واتفقوا راي صح ده زغلي بلاك انت تحيسني سمعني ليك الا انا اسازي كل شغلنا ده اتممنا فتان انداي دورطت لاهتي انا اكيد ان شقينا بروشنا نبلس
7: يا ريت يا ريت من ودمني واتفقوا راي تحك وتنكبكي ربها بيك بلاك ازم الوده مسلك لا قدام قليل امر لا شغلت اول ما تعمل بسميه مفتح
2: أبسميتك
7: أبسميتك فاتح بوم سم سم كاسبية بس كم كم وما تي وانا كي تهيبك اتلا مقساكي ده ما انكسر
2: ان شاء الله ربي ان شاء الله
7: دمرت ولا ثوم يا ولا علي شنت الموضة يا ولا علي يا سلام يا سلام وانبسطنا
2: بس انبسطنا
7: شغل
2: انبسطنا بس
8: ازي مقباسر قوماشي كسوك تحسني ولا قومات مانتاي ودع علي تقول بلها لا ما قال الولد اللي تقول لبلها لا امانه ما لكن كف ولد نواي اند قبه وهر من اي تمس اقلو وكل اند قبه من اي الذره الا بس اولادك قليل يكون دل
6: ارها
8: مرحبا نجات
6: ميت نو سكاتو فو بين كم تاجيكا
8: بيني لو كان قدام بقول يا نجات
6: ما تبري ليك يوم لا تدحن سراتك لي قدام باكر مني ليكم سلمان تاجك لي
8: انا ما لهي دميريت مثل دميري اجمي وحمد وحمد وقتين وقطط هليكو
6: كل دمير كامل بلاك هلا
8: قومات كبتك ديبشك السوق ود مانتا ود علي اي تصقع لبلن هلا انت هين النجاح قميني اللي مالي صار ماري اند ودكو من ازبيل حسني ولا قومات بعدت اللي
6: صار ماري بعلوت برد كاري الا قومات لما نغميك
8: اللي وتفقوراي لحمارقة
6: بو الا قومات وتفقوراي بلاك اللي قو حنت اردك برا انت المالك ديب نايكا مرات قد تبديه لك سمعنا ليك جاردين عمر ندريك قد تأجر لك جاردين هي نشأل سبت تأمره كم تتعود ديبو شك على به تحنك وسلامتك
8: اوه اللي ليك نجات قوما سنيتا قل حليكي تانا نجات سعادة نجات سعادة انكي كيري ديبنا من عارادة الدنيا قو

0: وكهليت لبركاته رح ينتهي ليالي حالاته الا بيولا سراي وروزانا.
1: ابشر راهوي انت هاتلك راجلك بزحات الله دحن وعلي يزن
0: قسكنا جا كان منا شنن هنن حاسب مدير لك دمك قدم الا فكرة الذي فكرتك هذا بس الا انقل حسب ديباته تمام بس

0: مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا حطيت على مرحبا مرحبا مرحبا
1: مرحبا
0: كيف حالكم؟ اخباركم؟
1: صحتكم رينا؟
0: الحمد لله يوم حالته تعده انا حب الشراسه لعفست ولبلا تريح بما صدت كليكو
1: غير لبشروكي
0: اوري شاي قروشكا في قلبها كيت بيليني وامبلها هي زهره لقروشها من عسل ورحتها الليل ولا سميره لتاجرت ولا تحمت اميره مامي هيتا هينا عسر ألف نقفة برعت قلنا هالليت وانبالها اللي كل قدام انتم بس بحبار شقيان دي يكون ليه الليت قلنا نساعدك كنتو وبلا من هالو
1: ربها بينا يسرنا يتبلي انا ما بجهجة فبورة هايبت الليت
0: ايوة
1: وستالما هبت لا ما بعدات متين بلا جلا قلنا بكيت بيليان يعني.
0: ربها بينا يسرنا ليت حالتو يزعدة لكن حالته إلا حالتشات النيت رأيكي قدام قاميها قليل هلا بس أفرره ليكو بس قلت أفشل الناتو وحنا هين دول الشغل اللي حبرنا لتعوات قلنا تأول برا بلا منا شغل
1: إيك أباكي صار ما ولدك سألعتك صففة دي يكون يتحقق قتم نيت سألعت ناتا قالت أنا تأمران دي يكون ينداغنا وما لنا هي يبدينا
0: كلا زحن حقوكم سألوت بي بس مشكلة تقلبوني لكن حالته إلا ما تبلها بالبيلو إلا أكانا كوفيرنا فتحناها من قبل سميتها مقلي بلاته
1: كوفير بركات بالله
0: بركات تدقوا وركات تبل على أبوي شبكي ترى بالرحمة بس حنا رأيك حالته حرقينا قبل أدحد نسبة وبحبر نقدم حالته إيه
1: أيوة من سب فنجير ندقق وقلعوا تحبر نقدم بس
0: آمين آمين آمين
1: أنا قدم دحان وعلي
0: خلاص يا مع الخير مع الخير دحان وعلي حتى يسعده

0: الشكل سوقته قول لك شاشوت ساري ماري برارا ساري ماري برارا ساري ماري سنيت كاري كربه وحلتيت من انتاب اريح ومسيزت جو مرت وقت فالشفاء انسر هالدواء ابعكي ديب قهوة حليب سمسم اقل حاملوت حبه صودا اقل صاروت ساري ماري
1: يا سلام بقى فكرتي سند جايز اقل كليت ان شاء الله كسبك وتعود كمان
0: انت لعوت مبكى ديبا
1: المية هذا منه ميزة صب شركتي هنا يعني
0: ما الله مثل شركات حبت ألف كاني أنا أشكع كنت يكون أبما اللي بدار دين أجرك فكرتك هي اتمع كركا ده بلا كل يوم
1: يا مع كريم مع كركا لبولا لبونا إنما مكسبكات مع كركا وديك ها هذا طولنا أنا فكرتك مكسبيته بن هبا هبا
0: حبت اللي بيقول كرا يا
1: مجنون معيون تنقل ولا تقبل دي بتال هذه بيبالته نعم تعمل ميكون هذا فجر يا جماعة الخير يا
2: واو أزقلي تمام جيس قلنا كلا وزباينا ما شاء الله ما تزون هلو أزح هنا ديب قبي ما تكباتنا اقن نفدب اللي يتقلنا أيوة
3: سلام عليكم عد حدار
2: وعليكم السلام مرحبا حلتو أرحب تفضلي بس حلتو
3: إيش أفقر ليك أنا جاهت ولا شي جوكتي ما تزقت من سفر
2: ما تزقت ليتني إن شاء الله هو أشهر ما تزق
3: ربي إن شاء الله رجمع ديبنا
2: آمين
3: أنا هتاتا قيمي أيكي بس الكراك انت عرفنا سبحان الله
2: حال تي تقبى بينا حنا ما فكرت بنا وما قدرت بنا حزيك من قبل نساعدك نقدر
3: مرحبا سنو عل مرحبا بو ما تصليكو ما تص ما لي مرة تعبكو وتعبي هي قمش قبا دحنت دحنت أسك أنا أذا أنت متودى شد حيلك دعايات ودي وقدامهم سمعني لك يلا السلام عليكم
2: حلتو انت أسك أنت أمي الأيام اللي تيلي الكبزعة وأمي أمانة مؤسسات فتحت بيلوني
3: أنت ما كسرتك تلكم تبلي أكان افتح ودلح زيك أودي ما كسرتكي شيك وسوق من صديقه أكان فتحت نبيك أنت حمياني لكن إلا هي من كورت قلت أمري
2: كسمعين حالته
3: ها
2: لما فتحنا إلى قرش لحدة لينا تركبها مامي إحنا من قدام ده سلفنا أكان فاتحة من لينا
3: مفتح مكرايت قويت قلت أمري أنت

0: ታይ መከሰተኪ ምስል ኣንስቲ ተሃገይ ለልየካ ኣጋጊታየ ኩሉ ኣእምረቱ ለየኩ ድሓን
1: ርእካ ሓዳር ሑየ እንተርእካ ጎማትካ ፃዕዳ ዋምዕልካ ፃዕዳ
2: ታይስ ታይስ ይባ
1: ታይስ ረካብካ ናርእካ
2: ይዋ
1: ብኣማን ኣካን ሸቆልታ ማለስ ኣብ ባዕዳጋ ክም ህለው እተርእስናት ካብሰሶ ወላ ፍሬታ ልቡ ፍሩራ ማዓልና ኩሉ ታማ
2: ማሻላ
1: لما جبنتني دباينه بس حدامي كو حتك ايدوت حتك ايدو ما شاء الله حتك ايدوت بس
2: الحمد لله بس رب الواسكنا ولي زيدنا يبا رب الواسكنا ولي حر هير ايكا ابحس وبحبر اندقمي كلت ودي حاجه واندفعت انكر ايكا كل بس تتعود يعني تتعود
1: حقيقه
2: حر هي مال بدل بيت لتاكب اقلش كهل لو
1: اتاده بس
2: انت تكسب وقبيل ما هي خدمة تركب بالمناسبة
1: بس
2: كل تأكبوا لأبو مالدي بي
1: حقيقة
3: السلام عليكم يا جماعة الكير بشرات بشرات بشرات أنا شيخ السوق مطعمنا نبرنا عادات ونفاتح لكم والتمطعم هي مأزة بمسلكم اكلت قشيشات وكميرات سقاء ماي باشل مادا وقلوي جاك وبهرم وقعبات يقول أفوكم تعم وبعنتاتكم وقتروا وبأنفكم قدوا يقول تسعينوا فضلهم لكم علينا أيوة
2: وهاك جل وهاك جل جل جلالك مولاي جاك وبهارم
1: أيوة
2: يا يا يا شيك السوق شيك السوق اللي جاك وبهارمك بس أصبر ببو منينا يبا أصبر ببو هنا هي دفعن دمبي بس يعني ما تعكا يبا ما تعكا واسكو يبا بلعو تعكا يبا بلعو تعكا
3: ما تسعك كفو انتم بس من دفعت فره ليكم من قبل الله ضربت الله انا شيخ السوق نوش عازمكم هليكم ولما تسهليت هيني نوسكم ما تسعونا
1: دهان دهان دهان اذا كان مهتو البلاكات هلا اما تاكا احنا اما تاكا ازي الشغل سبت لينا حدا بحتانا دهانية
2: ابي
3: انتم ما الله تبو دهان يا جماعة الكير اللي عم تشجوك انا شبيبة مرقومة على التمثلن لك ما تهن مثل يا اخ ربنا وسكل لك بس اقرب جو قدام جماعه
2: يا شيخ سوق انت فتره نتكلك وايت تقصوا
3: يتقصيت قص انا شغل على قلي دايس
2: يا يا ريقه بيدحني يكون الله ها
1: يدحنا بس
2: ايوه يدحني يكون الله بس

0: شيء قصوم تلفون أصلا أنا زمتكم أنا زمتكم أنا زمتكم
1: السلام عليكم
0: استغفر الله العظيم عليكم السلام عليكم السلام أسكي أنت متحلفة ليزن
1: أسكت أحد لما قلت هاي بينا ما دي قانون تقربتي
2: إحنا قدم حودي تقبرنا قدم قالنا هبينا أمرت ليكي مراد حق قلبك هيني من أحد علينا قلت فقرك قبري يقبض من قبل هي بيت أبقنش كيكي
0: أرسمي يا شيخ السوق مطعم فتحنا قدام ما تسألنا حقلنا بسبب شيخ السوق فشلكو عزت دي أنا مال على بيه ده حبيان ده أزبيكو قلها بكن صبرانا حسب
1: بالله
2: تعبك قلت متأدبي شيخ سوق اللي تبعتي وحنا هيني بس دي بعد قلنا بتقربك
0: عيبكن ستراني إيكك فقاني ده حبي أتبتكن حسب كان الليكم يا بيسان يا كوبان اللي يا
3: السلام عليكم
1: مرحبا يا حدار عليكم السلام
3: سلامك
1: مرحبا
3: ميتو دهنك ما فوكنا يعني ابو ركن دهنتو
0: ابو حسين انا تعباي صبطكو انا وشيك السوق اكان مطعم فتحنا وخسرنا زباين حقلنا وفشلنا ازمن اذا حسبكم مالنا بعد منينا ازمن اذا حسبكم
3: اي بس من ايدي انت قصيه قصيه انت قصيه سبحان الله قادر ها سمعي مسته انتوا شيخ السوق متوا انتوكم سلع عليكم كبركم على جنب ما تحابعوكم كل دال يا محل انا وكميل انت تابعكم على نقطه امري كل كويتي على تنا بينكم قلت بلعت حز عليكم بينو ولا بالحي بينو ما يتكمن
0: طب حسين لقروش اندين بلعبة ديت منينا من ايدا نبلككم الليلة
3: سمعي انتم لفكرتكم تلبينا لبلعت انتن هيسا معانا ليكن اللي دين لنا امستل دينيت كمال صفور سبتها لها عليت ونوشق لها بكنت انت امستل هي انا ازل دينك قلت فعود وحرم النعلة امتاكي دينك قلت فعيد
0: سمعي

0: እንትን ሄላ ካናት ለለፋታት ለክን ረብ ሊደ ተክን ወረብ ለሰርግ ለክን
1: አሜን
0: አይዋ አሜን ሼኸ ሱጊ አና ከፎክ ማቆቦ ከፎክ ገበይኩ ማጣብጦ ኖሽ አምር ኢላ ወደ ሐንክ
2: ابي حدا رب البارك ومشكلات عباي من
0: بالحكم
1: انتم بسنوا ديكم منا ترى ما له دسروا الهبونا ولا سري هنا بقروتكم طيبوناتو احنا ما اورو صبحنا يكو اورو تعد حتى احنا مامي
0: اماكي تبارك الله فيك دافت اللي ما جسني
1: وانا ما قريديت مسكنت عاتي انا مامي
3: انت
1: ايوه
3: انت اسك بالله حبر واقع حبرت مهري اتلا كانت قصدي
0: ابانا بنو قال بنو مي مهري مدي
2: كلها كانت
1: قريبة تبقى

0: إلى تحتي.
1: أي تعوتتن تقدر لحرنة إيرترا صورة إيرترا غاب حد ودمن العري أي تصورني بزب المرقتي نحركة أبي بوتات كعما ملسي ها إلى تعدا بزمالت بشان جاعتميت نسان حمشان نخونا اللو مالتي مخنعتو تقدر لحرنة إيرترا درو أربعة عمت نايكال ستمكرو نيروا حركة غاولا قدميو حمسان شو منتن تجمر بدخونا تحت أبوشت أبالات هذا النبرة دي حيرا يبتبرتها وقال سبا أكل كسات فوسينا شعوب نيو بعلك أرورا جيروم نسحلك أدخولو كم عينت ناي حدقا قاتيمو مالاتيو إرمياس سلومون كابيت مرتي بحت مسكرم إرمياس بتعمل هر لك أزيخا يخاطة داليخا مزيخا زر لك حجون كمز ناي قدامو تمنستاتك تبوق عدلي خمنيلك إرمياس زي أمرجع كاب مسرتي إيرترا ني إيرتراويان زخوانا مني ها ولد أب ولد مريم لا شيخ إبراهيم سلطان ها دجازمات أبرها تسمى ما كل ملسي
0: ما كل ملسي
1: ملو ملسي مخنياتو إيرتراني إيرتراويان بزيوم هاقراويان يو دحار تانيحو أربعان شمونتان أربعان شعاتن كبابي مسريتو تحطونا إيرتراني إيرتراويان ملو ناتنات إيرترا زحاتت محبر ويون سلفي يونيرو ناب رابعين نايك قداماي مدرخ تا رابعي حطو تاني مودأتا حطوينا باتيحنا زلنا ناب مصرو تامانير سلست حتى إغمليس كزر لخز يأون كما أقن جيركي نافت زغط المدرخ تساقري تسفا قبر مستر هوت نروي حانتي كاب نقود دا إيرترا خط مرمر ناب إيرترا زأتوات هاقر كوينة أب قود دا إيرترا انتاي رئيتو هيبا
2: نروي نروي كابتن بحمشة هاقرات زوامت ممايكم مش محبورات هاقرات حانت كوينة
1: عربية
2: حانت كوينة ناب إيرترا أب مزمتيا مصطفى لي مزرعته تهم كيد ما في موداتا ابك وعي ود بحورات هجرات نتا اما ويد ما نتا وصاني كبساتات ايرترا كوسات ايرترا نيتوبيا كوسات ايرترا دنكال سمهار نيتوبيا كوب ستيرفه مراوا قلاتا دما ابتهج مجز مجز مجزتي انجليزي كتنهم بدليتو لا بيتوبيا وين نام السودان كان كابر كان زلو زعما متا غير
1: ملو ملسي مناتو تن بود حبرات هاغرات تمزيزن زمس حمش هاغرات لناتن اي امام اقريبا نغدا ايرترا نمفتح نروي ايرترا ابكلت تمقيلا كبساس مهر دنكل ايتيوبيا خواب معرابا وقلا دما نغزيو اب تحت انجليز كصن حمود حركا بمرجو افتي اب ايرترا ديو نسودان ديو نزخنا نخيد كم امام اقريبا ناب ميلا محرت اب رابعيتي حطو ناي قداماي مدرخ ناي مودعته زيا تقسن ديا ميلات مني بهالي يخخت نقرنا هدي الك حسيب كي كتملسيا تاع تقسخت صحف الكع جوجي وسانن تدا توسيدو نعون مقوامن ناصنتنا نمركابن معقابن كمو دما هلاوينا نمرغغاصن كنغبرو بنقد تقاومو ام برق افريكا خفطر نزخل غرچتن ملعالاتن ابالات كوميتز تحت تيكونيوم زبل حيالن تنباين مدرز اسمع حربنيا من بهال
0: إبراهيم سلطان
1: ملو ملسي جوجي وسان انت داتو سيدون عنو مقوامن ناصنتنا نمركابن معقابن كومو دما هلاوينا نمرغغاصن كنغبر بنقد تقاومو ام برق افريكا خفطر نزخل غرچتن ملعالاتن ابالات زكوميتز تحت تكوني ام زبل حيالن تنباين مدرز اسمع حربنيا من يبهال شيخ إبراهيم سلطان حربنيا بونا الشيخ إبراهيم سلطان أبو دب حبرات هاقرات توم ناي تسلفتات ناي إيرتراني إيرتراويان برو شارع إيطاليا تنوكلت زنبورو قالوا كاسمعو أبستعدمولو زي تنباي قالات تزاريبوم نسلفي الرابط الإسلامية وكيلوميم أبتي وعلى غيدم مجوت إيمانة مجوت زي قلت اندية كوميشنر أنسي ماتينزو ناب إيرترا خمت خلو كند تلقوه انتاي نيرو كلت تتغس
0: قدام ايقوام إيرترا ندف كالايكا بايتو إيرترا خملت سالسايكا منقزت اب إيرترا توخيلو سرعت فدرشن كسفن
1: ملو أملسي ኣምባሳደር ኣንሰ ማቴንዞ ናይ ቦሊቪያ ዲፕሎማት ኮይኑ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት እዩ ነይሩ። ጉዳይ ኤርትራ ውድብ ሕብራት ሃገራት ይረአ ምስ ተባህለ ፌደሬሽን ደውኑ ድሕሪ ውሳነ ምሕላፉ ነቲ ናይ ኤርትራ ናይ ፌደሬሽን መንግስቲ ንምቋም ዝመፀ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተመዘዘ ኮሚሽነር እዩ ነይሩ። ኤርምያስ ሰሎሙን ራብዒ ትሕቶ ብ1946 ንኤርትራ ካብ ሓደጋ ምምቕቓል ንምድሓን ተባሂሉ ኣብ መንጎተን ዝነበራ ሰልፍታት ዝተኻየደ ናይ ዕርቂ ዋዕላ እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ?
3: ዋዕላ ቤት ገርግሽ ብኣቶ ገብረ መስቀል ወልዱ ናይ ሕብረት ፕረዚደንት ከምኡ ውን ናይ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ንኤርትራ ካብ ሓደጋ ንምድሓን ዘካየድዎ ኣብ ዋዕላ ቤት ገርግሽ እንተኾነ ብኮሎኔል ነጋን ሰዓብቱን ብዘይፈረ ባሂሉ ተሪፉ።
1: ኤርምያስ

المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم. بكل خير، نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نستهلها بالعناوين. دعوة المزارعين إلى استخدام محاصيل مقاومة للجفاف بإقليم الجشبركم. الجمعية الوطنية للصم الإرترية تعقد مؤتمرها الخامس. تكريم الطلاب المتفوقين من الدفعة 38 للخدمة الوطنية بمدينة كيرن. احتجاجات في اليابان رفضا للتوسع العسكري، ووزارة الدفاع تطلب ميزانية قياسية. الرئيس الصربي يرفض التعهد لنظيره الأوكراني بفرض عقوبات على روسيا. أسعار الغذاء عالميا تقفز إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. أهلا بكم. دعا مختصون في المجال الزراعي بإقليم الجاشبركة المزارعين إلى استخدام أصناف محصنة من المحاصيل تتميز بمقاومتها للجفاف وسرعة نموها، إلى جانبه اتباع أساليب تساعد على الاستفادة المثلى من كميات الأمطار المحدودة في ظل تأخر هطول الأمطار وانخفاض معدلاتها في عدد من مناطق الإقليم. وأوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أبو بكر عثمان أن الأمطار بدأت متأخرة في معظم مناطق الإقليم، كما أن معدلات طولها وتوزيعها لم تكن بالمستوى المتوقع، الأمر الذي انعكس سلبا على المساحات المزروعة ومراحل نمو المحاصيل. وحث المزارعين على تهيئة أراضيهم بصورة جيدة للاستفادة من الأمطار المتاحة واستخدام أصناف من المحاصيل تتلائم مع الظروف المناخية السائدة وتتحمل الجفاف. من جانبه أوضح مسؤول فرع تنمية المحاصيل السيد نجاسي هبت ميكائيل أن الخطة الزراعية لهذا العام تستهدف حراثة نحو 291 ألف هكتار على مستوى الإقليم، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن حراثة نحو 76% من المساحة المستهدفة. ودعا المزارعين في ضوء التغير في توقيت الموسم الزراعي ونقص الأمطار إلى مواصلة عمليات الحراثة بما هو متاح وعدم انتظار الجرارات والاستفادة من الأصناف المقاومة للجفاف وسريعة النمو، إلى جانب تحسين إعداد الحقول والمحافظة على مياه الأمطار والاستفادة منها بالشكل الأمثل. وأكد المختصون أهمية تكثيف أنشطة حفظ التربة والمياه وتحسين الأراضي الزراعية، مشيرين إلى أن هذه الممارسات لم تنفذ في الإقليم بالمستوى المطلوب، وشددوا على ضرورة تنفيذ أعمال حفظ المياه والتربة بصورة مستمرة وإجراء عمليات الحراثة في الوقت المناسب. عقدت الجمعية الوطنية للصم في إرتريا مؤتمرها الخامس يوم أمس 8 أغسطس في أسمرة تحت شعار لغة الإشارة في محور التطور الشامل للصم. المؤتمر الذي حضره وزراء ومسؤولون حكوميون ومن الجبهة بالإضافة إلى أعضاء الجمعية الذين يمثلون الأقاليم، قال رئيس الجمعية السيد والد ميكائيل سيلم إن حاجز إعاقة الصم متجاوزا حدود التواصل يبرز بشكل واضح في التعليم والتعلم، مضيفا أن هناك حاجة إلى جهود متضافرة للتخفيف من هذه التحديدات وغيرها. ويمثل المؤتمر دافعا للاستثمار في النمو والتطور الآمنين للغة الإشارة. وصرح السيد محرت أف السهية المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية، صرح بأن الحكومة تعمل على ضمان حصول الصم على فرص متكافئة تماثل تلك المتاحة للمواطنين الآخرين من ذوي الإعاقة. وبهذه المناسبة وجهت كل من الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب والجمعية الوطنية للمكفوفين والجمعية الوطنية لذوي الإعاقات العقلية والنمائية رسائل تضامن. وأفاد تقرير حول أعمال الجمعية في الفترة الممتدة من المؤتمر الرابع إلى المؤتمر الخامس بأنه تم إنجاز أعمال فعالة لضمان حقوق الصم وتحسين سبل عيشهم وأوضاع القائمين على رعايتهم

تطوير لغة الإشارة وتوسيع الفرص التعليمية بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي. وبعد مناقشة التقرير ودستور الجمعية، انتخب المؤتمرون لجنة تنفيذية جديدة لتتولى مهامها للسنوات الأربع المقبلة. وفي الختام، تم تنظيم معرض من قبل أعضاء الجمعية شمل الحرف اليدوية والابتكارات والتصوير الفوتوغرافي بالإضافة إلى فقرات للرقص. تأسست الجمعية الوطنية للصم عام 1998، وتضم في عضويتها نحو 30,000 عضو على مستوى البلاد، تشكل النساء 40% منهم. كرم في مدينة كرن في 8 أغسطس 10 من طلاب مدرسة عنسب الابتدائية والمتوسطة والثانوية من أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية، حققوا نتائج متميزة في امتحانات الشهادة الثانوية. وضمت قائمة المكرمين طالبين حصلا على العلامة الكاملة بواقع 4 نقاط، فيما سجل 8 طلاب نتائج بلغت 3 نقاط أو أكثر. كما جرى تشجيع 16 طالبا ممن حققوا نتائج تؤهلهم للالتحاق ببرامج الدبلوم والبكالوريوس. وأوضح مدير مدرسة عنسب الأستاذ محمد صالح محمد سعيد أن المناسبة لم تقتصر على تكريم الطلاب المتفوقين، بل أتاحت لهم أيضا فرصة الحصول على معلومات وإرشادات عامة حول الدراسة الجامعية، إلى جانب الاستفادة من تجارب الطلاب الذين سيلتحقون ثانويا بسوا. وأكدت لجنة أولياء الأمور أن تحقيق النتائج المتميزة يتطلب الجد والاجتهاد، مشيرة إلى أهمية دور أولياء الأمور ووعيهم في دعم أبنائهم وتشجيعهم على مضاعفة جهودهم لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل. من جانبه، أوضح مسؤول فرع التعليم في إقليم عنسب الأستاذ كفلي عند مكال في كلمته، أوضح أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الطلاب على الحفاظ على نتائجهم المتميزة والعمل على تحقيق مستويات أعلى، مؤكدا أن التفوق يحتم على الطلاب تحمل مسؤوليات أكبر ومواصلة العمل بجد واجتهاد. تم تنظيم سيمينار حول القضاء على الممارسات الضارة وفوائد برنامج الزراعة المصغرة المربحة للمشاركين في الحملة الطلابية الصيفية في مديرية أغردات. وأتاح السيمينار الذي نظمه مكتبا الاتحاد الوطني للمرأة والزراعة للطلاب فرصة التعليم بالتزامن مع أنشطتهم التنموية، بهدف المساهمة في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع من خلال زيادة وعيهم بعواقب الممارسات الضارة، كما يهدف إلى رفع الوعي بفوائد وتقنيات الزراعة على نطاق صغير بحسب ما ذكره القائمون عليه. وأشار المشاركون إلى أهمية السيمينار، وذكروا أنهم سيعملون على الحد من الممارسات الضارة وتوسيع برامج التنمية الزراعية. سادتي، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. شهدت العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة هيروشيما احتجاجات شعبية ضد التوجهات الرامية إلى توسيع القدرات العسكرية لليابان، وسط دعوات للحكومة إلى الالتزام بالمبادئ غير النووية الثلاثة ورفض أي خطوات من شأنها تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة. وأعرب المشاركون في الاحتجاجات عن معارضتهم لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية التي قد تسهم في تصعيد النزاعات المسلحة خارج البلاد، محذرين من أن التغيرات الأخيرة في سياسة نقل معدات وتكنولوجيا الدفاع قد تدفع اليابان تدريجيا نحو الانخراط بصورة أكبر في النزاعات المسلحة. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتجه فيه الحكومة اليابانية إلى تعزيز الانفاق الدفاعي، إذ طلبت وزارة الدفاع اليابانية ميزانية قياسية قدرها 56 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2027. وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن القيمة النهائية للميزانية قد تتجاوز الطلب الأولي، نظرا إلى أن المقترح يتضمن عددا من البنود التي لم تحسم قيمتها بعد، على أن يتم تحديدها خلال مفاوضات الميزانية المقرر إجراؤها في نهاية العام. يسعى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى الحفاظ على توازن دقيق بين طموح صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وروابطها التاريخية والاقتصادية مع روسيا. ومن هنا تأتي أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأوكراني فلاديمير

زلنسكي إلى بلغراد اليومين، وهي الأولى له منذ توليه الرئاسة عام 2019. وقال فوتشيتش إن صربيا ستواصل دعمها لسلامة الأراضي الأوكرانية واستقلالها، وتسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي معها دون أن يتعهد بفرض عقوبات على روسيا الحليف القديم لبلاده. وعبر فوتشيتش عن شكوكه في أن تتمكن صربيا أو أوكرانيا من الانضمام سريعا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن بلغراد ستدعم طلب كييف الانضمام إلى التكتل. ارتفعت أسعار الغذاء العالمي ارتفاعا طفيفا لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، وسط تصاعد المخاوف مجددا بشأن طرق تصدير الحبوب الرئيسية، إضافة إلى تأثير الأحوال الجوية غير المواتية في مناطق الزراعة الكبرى. وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار السلع الغذائية بنسبة 0.6% في يوليو مقارنة بالشهر الذي سبقه، مدفوعا بارتفاع أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية وفقا لتقارير صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة الفاو. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جانبا كبيرا من الاهتمام بأسواق الغذاء العالمية انتقل من الاضطرابات الأولية التي سببتها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع المحاصيل وعدم اليقين التجاري واستمرار المخاوف المرتبطة بالطقس. أغلقت إدارة منتزه جبل برومو الوطني في جزيرة جاوة الشرقية بإندونيسيا المنتزه أمام جميع الأنشطة السياحية، مع اتساع نطاق حريق غابات اندلع في منطقة فوهة البركان. وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية أن النيران التهمت نحو 176 هكتارا في منطقة جبل برومو البركان النشط والوجهة السياحية الشهيرة، بعد ما امتد الحريق إلى نحو 60 هكتارا. وتواصل السلطات جهود إخماد الحريق عبر طائرات هليكوبتر لإسقاط المياه وطائرات مسيرة لرشها، فيما لم تحدد أسباب اندلاع الحريق ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. نختم نشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان بتذكير أهم وأبرز العناوين. دعوة المزارعين إلى استخدام محاصيل مقاومة للجفاف بإقليم القشبركة. الجمعية الوطنية للصم تعقد مؤتمرها الخامس. تكريم الطلاب المتفوقين من الدفعة 38 للخدمة الوطنية بمدينة كرن. احتجاجات في اليابان رفضا للتوسع العسكري، ووزارة الدفاع تطلب ميزانية قياسية. الرئيس الصربي يرفض التعهد لنظيره الأوكراني بفرض عقوبات على روسيا. وأسعار الغذاء عالميا تقفز إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن السمع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تتوفر للرضيع فرص الحصول على حليب الأم في وقته المناسب، وتتوفر له جميع منافع الرضاعة الطبيعية، وتؤدي الأم عملها بارتياح واطمئنان.
1: بدعم من الحكومة وبالجهود المتواصلة من المؤسسات الصحية.

والمجتمع المدني والجهود الفردية يتم توفير الحضانة للرضع في مواقع العمل، بما يمكن الأمهات من الاطمئنان على أطفالهن وهن يؤدين عملهن بالقرب منهم، ويمكنهن من إرضاع أطفالهن، وهكذا نضمن أداء العمل وسلامة الأجيال.

0: سلام كميت علو زي خوركم تعزب تعرطا وزينا سبورت انه زينا زاربا الكوميكيال حرقوم فدرشن كعصو مربب زوباقاش باركا زي ودوبو سلطان عسلطان تندانتن تزازيموم
1: فدرشن كعصو مربب زوباقاش باركا سلطان عسلطان تندانتن وديبوم ازي فدرشن كمغد سلطانايتي زكايدو ودداته تودادرنت كعصو مربب كبن مبال كبعصتو شدشن زوباتان استواتسو ناي سلطان عسلطان سلطان دانتن بكلس حسابن قبر بتغلالان 44 سلطنتي ابارونتو سلطنا وديبو عبد استخدنا مزازم سنسرعه بريزيدنت فيدريشن كعصو مربزو باكاش باركا اتو دانييل ابراهام زهابو مغلطي اتياب كلتيو سلطنان 10 معلطات بكلس حسابن قبرن كواب صنحنا سلطنتي سلطنان سلطنا دانتن عقم بقعتن كعصو مربب زوبانو معباي مسرتاو كلتات حقن علم لخو ممرحيتاتن بزغتل ناب

0: نحن كنا كان بايلول برا عسولي، بايلول برا عسولي، عدن على هذا الحال كان نحاول.
1: وفحفح مزع بأسي مزع قلت أب كنت مقال مزع حجي نحن كلاتنا بحفشوا بحرية عندنا بهل أب سقعنا زوا قنبر أزبوا حاجة أسفت قلت أبو تسقعنا حجي كاب أدل ما دام كابو نعدن سجرنا كنا له عد السعودية متينا كعد السعودية نعدن سجرنا هجي عدن سجرنا أجي أنتم عبالي ما تصلوا عدن متينا جلابو ناي موتور أمتنا جلابو ناي موتور نعاو سرحنا عاد ناس أبو وين تبقسنا بقينا نسرح تبقسنا هجي أمودة أتا وقي كان وقي ممتاز ما تنادينا وقي كونيو وقي تحت حد بقسيو يلوم تا نقرات دهري دهري تي مورادنا مقول ما كنا راقفنا ما راقفنا أين برنا دهر مراقف دهر كدنا سمعنا هو تنقر كبقى تطوينا أبو لمن قد دنكاليا كفنا بمن قد دنكاليا وقيرنا نسرحنا كوي
2: نبي
1: كو عدن نبي ني انت تبلا كاب عدن ني جبل العسولي بيلول زي بوغن سرحنا
3: ابس مدرخزي اتنجلابو كاب كلتنا بسلسته صنيحن دمانا باربعه سسينن اتن بغان صلات راي سرحات ما بناي موتور حيلي بالسرحات تكين اتقعزو كاب عدن ناب سودان كاب عدن ناب دنكاليا مالت بيلولن برعسولن زا أمسلو تقادلتي زباو حلتات سنبرو كبابيتات عدقن سنكن كمون كاوز ايك سلفون زمازو حدست تقادلتي مملا سينيرو اتقن دسرحن
1: بسان الابري مراكب مجمرتا كليتين فتحين اسكاي هوك نيرا هاقيت اسكاي هوك نيش ديه كن قولو فتح ابيد لتيه ثمانية ساعة كنا تسكم تيه لحرين تاقيرنا خالجع بحر أحمر الحراحة منصور الحراحة نحن بسبعة ثلاثة أنا مساء حمسة سنة خدنا كويت خدنا إذا حنت مركب كم جاءت أنا مسئلة كم كويت كاسر تبال كاسر هجي ثلاثة خينا يعني أربعة خينا هجي بانو قاعدين لنا
0: بعدها قوات الشعبية جابت القوة نضلت هنا في الضواحي هذا لما نضلت في الضواحي هذا كور حمار وعدن كور حمار عدن كور حمار وبيلول برعسولي هذا الشكل يعني نجيب الناس اللي جاجوا من خارج مساء يتدربوا ننضل لهم نجيب لهم وهناك عفيس ماكولات شفت على هذا الحالة كان ماشيين
3: اتی کاب عدن نبز با و حلت ات نبرت لو کبابیت ات رایز نبرد گعزو مس مسفحن معباین نبز با و حلت ات در گناب کل لو جماعم بحر ارترات زرکیو بفلای نبت صلای از بیاره قاز از رزیک ال کبابیت ات دوب سودان معاملت کبابی راسک اثر از وار مرگف کم اون وقت تجارلتین حکم نان عدن مبصح معلتوی امامی نرو
4: وقت کارتان دحرو خوی نهم تعنتوی زگلت نیو عبزی عدن علو ካብዚ ተበጊሶም ሕጂ ኣብዚ ገማግም ናይ በዓል በሪጠ ወይ ድማ ናይ ራስ ቄሳር ምስ ናይ ደባት ናይ ሱዳን ተሰነየ ኣብዚኦም ዘራግፉ ነይሮም ምክንያቱ ካብዚ ዝተፈላለየ ስንቂ ኣፅዋር ዝተሽዑ ዝነበረ ዝምድናታት ምስ በዓል ዓደን ማለት እዩ ከምኡውን ሓደስቲ ብደገ ዝመፁ ንሜዳ ንምእታው ከምኡውን ካብዚ ውግኣት ንምውሳድ ዝነበረ ንሕክምናታት እዮም ዘመላልሱ ነይሮም እቲ ቀንዲ ስርሖም ማለት እዩ በተን ዝነበራ ጀላቡ እዚ ንሳቶም ኮርስ ገለ ሰውዮም ገለ ከዓ ብሂወት ኣለዉ ዛረቡ ክእሉ እቶም ቀንዲ ግን ንኣብነት በዓል ባስኮ ኣሎ ዓምፋራሕ ኣሎ ሰውኡ ዓምፋራሕ በዓል ማሕመድ ሳይቅ ሓሰን ሳልሕ ኣብ ሃሽም ዓብድፋግር ድሪስ ሰቂር ሓመድ ድሪስ ዝበሃሉ ወዘተ ኣለዉ ማለት እዩ ብሂወት ኣለዉ ብሂወት ዘለዎ ተሰውኡን ኣለ

0: أبلت بحريا كل تحست أم جلاب أم أتقوم بدرجة سوراس لزنبرة أتنزون نون جلابون بعنس أيتيس تسرحة كابني حنت ويكلت أن ترس أنت زي حلف عقم زنبرا معبول مسارحي زقودلا بقومة أندما سرح بحري أزيو حدا جنيان خلق زلون انت نبرة أتسرح جني عما مينيرو كواخبتن جانان نفاسن كألتن توفاينتن أبلت بحريات دميرو كند معبول مسارحن رادارن كوينو أنفت كعزو زحبر الأواني تحالفو
1: جلاب حزم زنبرو على باسكو أبادر علي بلعة عم فارح ذبح اليوم جز يوم أبلات حي البحرية يوم تحي البحرية بهال كل شعو بحريات بهالنا بحريات سنة بنتاي مقاعات رحى خبدي زي خبا بخا تحولك بس تلقوا من بتاعت رحى ثم جلابو بعند شيء تسرحن جلابو ولا يخلن بر ثم صورة كذا فان دخل تقولي مسورة تاسر إذا نبرعن بكيلة تخونو لعلتهم سب كيلة تمنطاي تخلنا بحري بتون الصوم دفلتو خبابي بكرتان بقلن قلن خي خونس بخواكبتين قلن دا تقاعدو ولا حتى حز كذا لقى أنفتن تغير كبنفاس فلتو دخلوا سباس دخلوا قبل علي بعس بسكو بحريس سب فلت لنا الزرمني
2: من هنا عندك كومباش
3: أيوة
2: من هنا كادو كمان حق السماء
0: عنفت كعزو بكمباسن كواخبتن نفلطو زتفلالي كواخبتن نارانا نقعز أبسماي أربعة كواخبتي اللو زحبرنا ناي سمين ناي دبوب معراب مبرغ نرئي اتي كوخب بين يوطئن يعربن نرئو نعور إنا دما عنفت كعزنا نمرحن نتخخلن
2: حق المقيب حق الجنوب أربعة تشوف النجم اللي يطالع من هنا وين يجيبها النجم كمان اللي داخل تشوفها أربع مكان تشوفها اسباب هذا كمان واحد فوقك نجم بس انت تركز على أربع نجوم قدر البحر في الليل يعني لما تقرب البر
0: عمقة بحري بليتي كنفلتن كنعشقن انت دلينا كابتاز تبقسنا لا كندي ساعات كمز تقعزنا نفلت اتي قعزو كابلنا بن كندي كمز وسدلنا نقمت بدحريو جالبات اطوابيلنا عمقة بحري ببلوز تبهلة نوح انتسيتي نعمقتن قوانن نعقنا مريت كمز غربنا نفلت بخم ونتكام
2: ترمي البلوي هذا كم تقايس بكذا

0: بالباع كم متر هو؟ تشوف يعني إن كان فيه قدير تمشي تمشي تمشي، كل ما تمشي ترمي، كل ما تمشي ترمي البلي تقايس 4 ولا 5 ولا 6 ولا 10، كم هو قدر البحر؟ في بلوي ترميها تقايس تقايس تقايس، تكش شوية شوية شوية شوية
1: بحر ياك عند ما دبروا أب عدن عمال أبز بحال دسيت جيرو كابشين شعات ميتن سبعة كسابشين شعات ميتن سبعة شو عتن كسر حدر مصنح بس إنك تيا منجو يمنن إثيوبيا استفترة تبغ زمدنا ما دبروا ناب السودان سواكين استبحر ودب كجع استقديدو
2: همان قعزنا درجي مسمته درجي كومنست سلخونا عدن مس درجي خوينا أبحث الجزيء وعازو تباهلنا قعزنا لا إذنا قبابي بن عباس سواكين أتينا مالت قب سواكين كمان سلست والحزو كور بركة دعات والله كذي تبحريا قب تي قب سومالين قب عدن انتو قعدو نبرت نبرت يكون أبزمي دا كمان شوية تمع عسكرات عند اليو نقر ندادي يكون سنغي يكون ملاس كمان سلتجمري سلست والحزو كور دعات والله كذي قب سواكين نعقيق من ملاس نبرت الناس ناي سنجن ناي سبن تي أدلاي زخون الطلبات ناي ميدان
1: بحريانا بسودان دحر مقعزو بتزنبرا عقم السبتراي أتزنبرا سعق سرحان من قصقص بحرن كأمام سلزي تخالي زيادة نمدل دالون معبايون كاميدا كابستفلالي أهدوتات عقم السبنا بحريا كمسنبر تقيرو زمدل دال عقم السبزدما ناك أومان أودا دبان بحريا ايرو نتاخذو كم زدلدل غيرو اتناي قعزو مسمرات دما كله كابسوا كينن كابس غير بحرنا ميرا بقصال بممللاس كابت زنبرو زياده 5 عبن كم صفحن كوينو
3: كابسوا كين كم قند معسكر كوينو ها نتايو زغبر مقصاسات نيرو مست مدرخه زنفلنا يا ها نابنت ني بعل قلعالو وي انجل كبابي زي سمين دنكاليا مالتي كاب بعد بورسلان تدغيسكا ابز انترناشنال واتر وي ما قطق عند ما يحسكا بمبرق دهلاك نقل علو تاعت مالتي معناته زي دحسمر دحر مسمر زوا مبرق تبع هالس واعز نمر دحر مسمر نحنا سلاز نبر مالتي قال كاب سواكين نبعل جيزان نبعل اليمن كم أون بعل بربرة سومال مالتي أبزون من قصاصات نقبر نيرنا مالتي نأبنت نبعل بربرة من قصاصه مستش عز نبرة هوة ناي سومال بقز من الناتات مسانا تفعل لي ناي صار متحجزات بس لازم نبرد كابزي نجمع جمعياتنا نبعل راس كسر كباب يخون ويدم ما كباب ناي السودان أبزي نراقف مالتي كابزس نابزي نمالالس كمز نبرنا
1: قاب كل زق عزوزي كمتن عين الجيلة بحيسكا نمعالتات كتكتسل مسمع بلن نفاسن كمون مسألة إنا تبانا تكات الأخو خاخت في تسمخال مال تزهلو قاب نبور بقزي ما نمسابق بدهو زخل كعزوي نبرن نابالات بحرياقن بزيش قرات زمو سوارن سقارن نبور معالتاوي تعدل تيونيرو

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أحييكم من تلفزيون دولة إثريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 10 من أغسطس لعام 2026، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. دعوة للمزارعين إلى استخدام محاصيل مقاومة للجفاف.

بإقليم الجاش بركة. ترميم أساسي لمدرسة إمبيتو الابتدائية بمبادرة مجتمعية. تكريم الطلاب المتفوقين من الدفعة 38 للخدمة الوطنية بمدينة كرن. على الصعيد العالمي، احتجاجات في اليابان رفضاً للتوسع العسكري، ووزارة الدفاع تطلب ميزانية قياسية. الرئيس الصربي يرفض التعهد لنظيره الأوكراني بفرض عقوبات على روسيا. وأسعار الغذاء عالمياً تقفز إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا مختصون في المجال الزراعي بإقليم الجاش بركة المزارعين إلى استخدام أصناف محسنة من المحاصيل تتميز بمقاومتها للجفاف وسرعة نموها، إلى جانب اتباع أساليب تساعد على الاستفادة المثلى من كميات الأمطار المحدودة في ظل تأخر هطول الأمطار وانخفاض معدلاتها في عدد من مناطق الإقليم. وأوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أبو بكر عثمان أن الأمطار بدأت متأخرة في معظم مناطق الإقليم، كما أن معدلات هطولها وتوزيعها لم تكن بالمستوى المتوقع، الأمر الذي انعكس سلبا على المساحات المزروعة ومراحل نمو المحاصيل. وحث المزارعين على تهيئة أراضيهم بصورة جيدة للاستفادة من الأمطار المتاحة واستخدام أصناف من المحاصيل تتلائم مع الظروف المناخية السائدة وتتحمل الجفاف. من جانبها، أوضح مسؤول فرع تنمية المحاصيل السيد نجاسي هبت ميكائيل أن الخطط الزراعية لهذا العام تستهدف حراسة نحو 291 ألف هكتار على مستوى الإقليم، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن حراسة نحو 76% من المساحة المستهدفة. ودعا المزارعين في ضوء التغيير في توقيت الموسم الزراعي ونقص الأمطار إلى مواصلة عمليات الحراسة بما هو متاح وعدم انتظار الجرارات والاستفادة من الأصناف المقاومة للجفاف وسريعة النمو، إلى جانب تحسين إعداد الحقول والمحافظة على مياه الأمطار والاستفادة منها بالشكل الأمثل. وأكد المختصون أهمية تكثيف أنشطة حفظ التربة والمياه وتحسين الأراضي الزراعية، مشيرين إلى أن هذه الممارسة لم تنفذ في الإقليم بالمستوى المطلوب، وشددوا على ضرورة تنفيذ أعمال حفظ المياه والتربة بصورة مستمرة وإجراء عمليات الحراسة في الوقت المناسب. شهدت مدرسة إمبيتو الابتدائية في مديرية جالا نفحي بالإقليم الأوسط تنفيذ أعمال ترميم أساسية للمبنى والبنية التحتية بمبادرة وإسهام من السكان. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ محاري تكيئي أن أعمال الترميم شملت استبدال أسقف 8 فصول دراسية وتجديد 4 مباني، إلى جانب استبدال السور السابق المصنوع من الصفائح المعدنية بسور من الحجر والبلوك، بما يسهم في تعزيز سلامة المدرسة وتحسين مرافقها. مضيفا أن مبادرة أخرى لمعالجة النقص في مستلزمات المكتب أسهمت في توفير الاحتياجات الأساسية للمدرسة واستبدال عدد من المقاعد والمستلزمات بأخرى جديدة. وأكد سكان إمبيتو أن معالجة أوجه النقص وتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية ليست مسؤولية تقع على عاتق الحكومة وحدها، مشيرين إلى التزامهم بمواصلة مثل هذه المبادرات المجتمعية خلال الفترة المقبلة. من جانبهما، أعرب مدير مديرية جالا نفحي السيد محاري يوهنس ومسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ دانيال سولومون عن تقديرهما للمبادرة التي نفذها سكان إمبيتو، وحث القرى والمجتمعات الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة والمساهمة في تحسين المرافق التعليمية. كما أكد مسؤول الإدارة والمالية بفرع التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولد سلاسي أن أعمال الترميم والتحسينات المنفذة سيكون لها أثر إيجابي في عملية التعليم والتعلم، داعيا إلى تعزيز مثل هذه المبادرات المجتمعية وتوسيع نطاقها. وفي إطار المناسبة، جرى أيضا غرس عدد من الشتلات في محيط المدرسة، كما تم توزيع شهادات تقديرية على الجهات والأفراد الذين أسهموا في تنفيذ أعمال الترميم. كرم في مدينة كرن في 8 أغسطس 10 طلاب مدرسة عنسبة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية، حققوا نتائج متميزة في امتحان الشهادة الثانوية. وضمت قائمة المكرمين طالبين حصلا على العلامة الكاملة بواقع 4 نقاط، فيما سجل 8 طلاب النتائج بلغت 3 نقاط أو أكثر، كما جرى تشجيع 16 طالبا ممن حققوا نتائج تؤهلهم للالتحاق ببرامج الدبلوم والبكالوريوس. وأوضح مدير مدرسة عنسبة الأستاذ محمد صالح محمد سعيد أن المناسبة لم تقتصر على تكريم الطلاب المتفوقين، بل أتاحت لهم أيضا فرصة الحصول على معلومات وإرشادات عامة حول

الدراسة الجامعية إلى جانب الاستفادة من تجارب الطلاب الذين سيلتحقون سنويا بسوا. وأكدت لجنة أولياء الأمور أن تحقيق النتائج المتميزة يتطلب الجهد والاجتهاد، مشيرة إلى أهمية دور أولياء الأمور ووعيهم في دعم أبنائهم وتشجيعهم على مضاعفة جهودهم لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل. من جانبه، أوضح مسؤول فرع التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل في كلمته أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الطلاب على الحفاظ على نتائجهم المتميزة والعمل على تحقيق مستويات أعلى، مؤكدا أن التفوق يتحتم على الطلاب تحمل أو يحتمهم تحمل مسؤوليات أكبر ومواصلة العمل بجد واجتهاد. نظمت في 9 أغسطس في مديرية إعداد حمص بالإقليم الأوسط حملة توعية تهدف إلى تعزيز دور المجتمع في الوقاية من الجرائم والمخالفات. وأوضحت قائدة مركز الشرطة الرابع النقيب مريم طاهر خلال توعيتها لسكان إدارة ضواحي ماي أفراس، حاز وإمباقاليانو أنه تم خلال النصف الأول من العام تسجيل 147 جريمة و263 مخالفة، داعية إلى تعزيز الدور الفاعل للمجتمع في الوقاية من الجرائم والإبلاغ عنها. وفيما يتعلق بمخالفات قوانين المرور، أشارت إلى تسجيل 3205 مركبات متهمة بارتكاب مخالفات مرورية، من بينها 2177 دراجة هوائية، مؤكدة أهمية التزام راكبي الدراجات بقواعد وأنظمة المرور. من جانبه، دعا مسؤول الوقاية من الجرائم السيد تخليت عندوم أفراد المجتمع إلى تعزيز دورهم في كشف الجرائم والمخالفات التي ترتكب ليلا ونهارا والتعاون مع الشرطة. وأكد المشاركون في التوعية أهمية الإسراع في إصلاح إنارة الشوارع، كما شددوا على ضرورة متابعة أبنائهم وتوجيههم بصورة مستمرة بما يسهم في الحد من السلوكيات والممارسات التي قد تؤدي إلى ارتكاب الجرائم والمخالفات. من جهتها، أكدت مديرة مديرية إعداد حمص السيدة صالحة محمد أن التعاون بين المجتمع والشرطة يمثل العامل الأساسي في الوقاية من الجرائم والمخالفات وكشف مرتكبيها، داعية الآباء إلى مواصلة توجيه أبنائهم ومتابعتهم بصورة مستمرة. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، أبقوا معنا. على الصعيد العالمي، شهدت العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة هيروشيما احتجاجات شعبية ضد التوجهات الرامية إلى توسيع القدرات العسكرية لليابان، وسط دعوات للحكومة إلى الالتزام بالمبادئ غير النووية الثلاث ورفض أي خطوات من شأنها تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة. وأعرب المشاركون في الاحتجاجات عن معارضتهم لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية التي قد تسهم في تصعيد النزاعات المسلحة خارج البلاد، محذرين من أن التغييرات الأخيرة في سياسة نقل معدات وتكنولوجيا الدفاع قد تدفع اليابان تدريجيا نحو الانخراط بصورة أكبر في النزاعات المسلحة. تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتجه فيه الحكومة اليابانية إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي، إذ طلبت وزارة الدفاع اليابانية ميزانية قياسية قدرها 56 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2027. وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن القيمة النهائية للميزانية قد تتجاوز الطلب الأولي، نظرا إلى أن المقترح يتضمن عددا من البنود التي لم تحسم قيمتها بعد، على أن يتم تحديدها خلال مفاوضات الميزانية المقرر إجراؤها في نهاية العام. يسعى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى الحفاظ على توازن دقيق بين طموح صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وروابطها التاريخية والاقتصادية مع روسيا، ومن هنا تأتي أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إلى بلغراد ليومين، وهي الأولى له منذ توليه الرئاسة عام 2019. وقال فوتشيتش إن صربيا ستواصل دعمها لسلامة الأراضي الأوكرانية واستقلالها، وتسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي معها دون أن يتعهد بفرض عقوبات على روسيا الحليف القديم لبلاده. وعبر فوتشيتش عن شكوكه في أن تتمكن صربيا أو أوكرانيا من الانضمام سريعا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن بلغراد ستدعم طلب كييف الانضمام إلى التكتل.
ارتفعت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعا طفيفا لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات وسط تصاعد المخاوف مجددا بشأن طرق تصدير الحبوب الرئيسية، إضافة إلى تأثير الأحوال الجوية غير المواتية في مناطق الزراعة الكبرى. وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار السلع الغذائية بنسبة 0.6% في يوليو مقارنة بالشهر الذي سبقه، مدفوعا بارتفاع أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.

وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جانبا كبيرا من الاهتمام بأسواق الغذاء العالمية انتقل من الاضطرابات الأولية التي سببتها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع المحاصيل وعدم اليقين التجاري واستمرار المخاوف المرتبطة بالطقس. في النبأ الأخير، أغلقت إدارة منتزه جبل بروم الوطني في الجزيرة

بعدما امتد الحريق إلى نحو 60 هكتارا، وتواصل أو تواصل السلطات جهودها إخماد الحريق عبر طائرات هليكوبتر لإسقاط المياه وطائرات مسيرة لرشها، فيما لم تحدد أسباب اندلاع الحريق ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. سيداتي سادتي، لكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. دعوة للمزارعين إلى استخدام محاصيل مقاومة للجفاف بإقليم الجاش بركة. ترميم أساسي لمدرسة إمبيتو الابتدائية بمبادرة مجتمعية. تكريم الطلاب المتفوقين من الدفعة 38 للخدمة الوطنية بمدينة كرن. احتجاجات في اليابان رفضا للتوسع العسكري، ووزارة الدفاع تطلب ميزانية قياسية. الرئيس الصربي يرفض التعهد لنظيره الأوكراني بفرض عقوبات على روسيا. وأسعار الغذاء عالميا تقفز إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وجمعة مباركة عليكم في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج ألو دبي، وعلى الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصل بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. كالعادة عندنا مختلف الأغاني والألحان العزبة، إن شاء الله تعجبكم. ونتمنى أنكم تتصلوا بينا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة وتشاركوا معنا في حلقة اليوم. حنكون في انتظار إهداءاتكم واتصالاتكم إن شاء الله. سلام كميك أني هم زخبركم من زخر كنت خطات التمدب التلفزيون إيرتراب في ليد ما تخطات التمدب هلو دبايوة كم وتر جمعة مدبكم مدب هلو دبايوة بغطة كاب تلفزيون إيرتراب نحيزنا لكم قريب نازل لنا مكت طالكم بخبر ان دعدمنا استفل على يودر فتات حيزنا قريبنا لنا دسك بلكم تسفان قبر نيلم ما أنتي مخفتيت مدبنا لنا مريد نازل لنا نيد مزاوية ما نقبر ميكايل باريا مخفتيت مدبنا هتكون يا مالتيو كم وترو بزن موسكو تلفزيون نازل رأيهم زلو أوتسات تليفونات نابلكم

0: كنا مع الفنان يامانة قبر ميكائيل باري. أسعد المشاهدين ونرجع لاتصالاتكم. عندنا أول اتصال خلونا نستقبله. هلاو.
1: هلاو، السلام عليكم سعادة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جمعة مباركة سعادينا.
0: الله يبارك فيك يا رب. من قبل؟
1: شفاك سعادة. محمد نور من كرن.
0: أهلا بك يا سعادية، تفضل حبيبتي.
1: مرحبا حضرتك. أول قلب عليك محمود عمر.
0: تمام.
1: وقل حواكد يبقل دعلا لياك خديجة محمد نور. مثل طيب. بسعمر عثمان وخالد والداه يا رب كان شهلك بولوم.
0: تمام إن شاء الله. طيب
1: وحا وحكيم مثل جنيتا حا وحمد نور.
0: تمام.
1: أيمن بشار سوسن جندوبة.
0: تمام.
1: وعمك جمعة جمعة محمد باقل.
0: تمام.
1: وقلت هوية محمد ومهند ومروان ومنال وحمد نور ودينب ومشاعر.
0: تمام.
1: وقلوا ولاد عمر حوية يعني منا تيسير ومنى صابرين وصابر.
0: تمام.
1: وقل حجاج أسمر الهليت فاطمة محمد نور مثل والدة ماجد وسلمة وحناء.
0: تمام.
1: وقل حوية دي بسعودية الهلو عمر محمد نور إدريس محمد نور.
0: طيب.
1: وقل أوروبا الهلا حسين محمد نور.
0: تمام.
1: وقل ولاد حوية عبد الرحمن.
0: تمام.
1: عبد الرحمن عمر وحسن.
0: طيب.
1: وقل ود حتي بسعودية الهلا هي يعني إبراهيم شريف ودي بليبيا الهلا هي يعني دي إبراهيم دبي.
0: تمام.
1: وقل ولد حتي مسيب هليت جهان أكرام عبد الله مسيب جنيتا بطولة حمودي صدوحي.
0: طيب تمام.
1: وقل ولد حتي دي بوغاندا هليت.
0: تمام.
1: مثل بيسا مثل بيسا بيسا خليفة.
0: طيب.
1: جهاني جهون.
0: تمام.
1: وقل ود أبويا دي بتسني لها الله يعني حاوة وبكر سيتو وخجوت وجمال.
0: تمام.
1: ومازن.
0: طيب.
1: وقل كم من بيت وجيران كله بلا دمانية دقلبي.
0: شكرا حبيبتي. شكرا سعدي، الله يخليك وجمعة مباركة. شكرا لك.
1: الله يبارك فيك حبيبتي. الله يبارك فيك. شكرا. شكرا انتي ما وديت لك حلالة فتنة كمان. شكرا.
0: شكرا حبيبتي، الله يخليك. شكرا لك. مرحبا. كمان تليفون لا تنهى. هلو.
2: هلو.
0: هلو دبي ومرحبا.
2: ايراني شعبار كواري كوتا.
0: كم يوعي لك ايدن؟
2: بحمد الله سعادة كم يكنهي؟
0: الحمد لله. تبقى كم يكنهي هالسخي؟
2: جاري المسكين.
0: كرمت خمي الله.

0: سلام كل الأخبار هاني ما
1: تمام
0: يريد نعرف
1: ان شاء الله خماتيو هرايد حبيبتي تفضلي.
0: أراي ما جو مرتا نخور بريزنتي شاسا فوركي
1: هراي
0: نخورات أدميهم سويهم تزرعهم قريبهم أم كل خان هاجر زركوبو إتراويان بمولهم
1: تمام هراي
0: أبدأ جدلو أو وشتي دلو أو هاجر مكل خان زركوبو نقول
1: هراي
0: لهم سلام كل دلي
1: تمام هراي
0: كانت إلى عبارات متحيقة ثلاثة شو عسن سلام كل دلي
1: هراي
0: أو نعوالات شاي زريا زلو أب سوا زلو أب زلو خونا هاجر زلو سلام كل دلي
1: تمام هراي
0: مقطع ميئل ودي
1: هراي
0: سلام
1: هراي
0: أمو بعدي نتيرونا نمركب سلام سلام عرفاين مفوضة فيرمون
1: هراي
0: أو عبد الزرقاوي حواسي بمولهم منزوة سرجاء عبد المشنطة
1: تمام هراي
0: حواسي سلام كل دلي
1: هراي
0: وضح حتي نعرف واحد ساعة ألفين عنز أسر محارية ما نزبهال
1: هراي
0: جامعة كل دلي
1: تمام هراي
0: تلاه نبومول وزبها يكوتا سلام كل دلي من نبي حاسي سلام من سبكة
1: هراي
0: ورابسي محاسسي
1: تمام هراي
0: نبومول وزب يسرى عبدالجانا وزعب دولو سلام كل دلي
1: هراي
0: تعالي نعاتي نمسار خطفي نزابة خزم محلالة سنيكا سلام كل دلي
1: يأني لنا إد كلهم سمعوا خلو يأني لنا إدن
0: هراي
1: مرحبا حبيبتي أنا شكرا مرحبا كمان تليفون لتنا هلو
2: هلو
1: هلو دبي ومرحبا
2: المعاقمتك
1: مرحبا
2: تعبين داعي أخبرت من بسكو
1: أخبرت كمي وعلكي
2: داعي نعمل بسكو
1: الحمد لله تفضل حبيبتي
2: هاري مرحبا هاري كدام أب سوا درسد نبن ثلاثة بعثين زوريا
1: هاري
2: تناي تقاي هايلي
1: تمام
2: كم أول أب جرمان درسد حقير قاط من بسو
1: هاري
2: نسودا سعره زر مريم
1: تمام
2: كم أول نسبع بيتا زر مريم
1: هاري
2: أب جرمان زركبها حاوي من بيتا من بسو
1: هاري
2: أب يواندا تركب فعلت بيتو منك قوالا خوشي خوشينا مدغيتا
1: هراي
2: كم اون ابي جندا زركبا يحواتي
1: تمام
2: جنت منغسو مسبع البيتا موسي
1: هراي
2: يرتالي منغسو
1: هراي
2: ابي كم اون ابي اغربة زركب حاوي مسيئلة منغسو
1: تمام
2: نس سبيتو مسدقو
1: هراي
2: صارو مسيئلة بلين مسيئلة
1: هراي
2: كم أول نعهم؟
1: لأني أنا أخبرت شكرا.
2: هاي بسرة عني بملؤ هذي إرترا. والبطنة.
1: هاي. شكرا أخبرتي أني أنا بتعمين أنا مسجنك. هاي برضه خبركم تعذبتنا. نبزا قطيلة تسعب زلا درفي أحب لكم كساب تليفوناتكم زمت أنا مالتي قطيلة تسعب درفي نايد متاوي الأمين عبد اللطيف درفي بقوم قطيقري أحد قول مالتي حابير نحن سمعين نحن ملاسكم بنا مسانة ترحم.

عيان ابو لو لبزولا توعد وكدا تحللا سرايا داتو باكالا ولاد كرنه واسمرا ريكما من قبت مازرا سلام بولا

0: كنا مع الفنانة القامة الأمين عبد اللطيف السادة المشاهدين ونرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال. هلو هلو دبي ومرحبا.
1: منير منير منير
0: منير كميك اني خاهم يوعلك.
1: منير كعب تساني بابلين
0: هالراي تفضل منير.
1: مرحبا نغبر برزان تيجي ساعت فورتي
0: هالراي
1: فمو وين يناس
0: هالراي
1: مستبيت ناسنت
0: تمام.
1: عبد الله ابراهيم مش بروهيني سبيتو
0: تمام هالراي
1: رزنا حوسا مستبيتو رهوا تخلي
0: هالراي
1: عميد بوكشو مستبيتو كميت
0: تمام
1: مداياتو مستبيتو
0: هالراي
1: إما ياسو هوا درسة زرقة مشيل سا هايلة سبيتو
0: تمام هالراي
1: قومون مونو هزي بابلون تسني
0: تمام هالراي
1: ما عقن ما صار عطون
0: يأني لنا منير. شكرا منير بتعمين أنا مسجنك.
1: عفوا عفوا عفوا
0: مرحبا شكرا لك. كمان تلفوناتنا. هلو هلو دبي ومرحبا. مرحبا من قبل كم يوعلكي؟ الحمد لله حبيبتي أنا تفضلي. هالراي هالراي تمام هالراي هالراي تمام هالراي هالراي تمام هالراي تمام
1: معهم
0: هالراي يأني لنا. شكرا حبيبتي يأني لنا. مرحبا هالراي هالراي تمام هالراي سمعوا خلوا كلهم يغني لنا. شكرا مرحبا شكرا لك هالراي بارزها بركم تعذبتنا تليفونكم كسب زمتنا مزاقت إلى تسعب درفينا حبيرنا ويك أخن سمع مالاتيو نايد متزاوي تسباي محارف في هيرا درفي أحد كول مالاتيو زاقت إلى تسعب بس تليفون متزاعتنا لما جمري هنقبلها. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا. مرحبا
2: هلو
0: هلو سمع كل من قبل
2: هلو ماما تجي
0: هلو تليفون
2: اسمع ماكم سوايا
0: من قبل المجمريه
2: يعني دانيل
0: هالراي يعني تيك تلفزيون طلعها كاب راح امه قتل حبيبتي انا. هلو
2: هلو
0: سمعني اللي خيانت؟
2: ايه؟
0: سمعني اللي خي؟
2: ايه؟
0: حرّي حبيبتي أنا قطلي
2: ايه؟ ايه؟
0: حرّي؟
2: ماما تجي؟
0: حرّي؟
2: ماما كنت تبعي؟
0: تمام
2: نحادة نتبقوا؟
0: حرّي؟
2: نزيلات
0: هالراي
2: نبيات
0: هالراي
2: نوكلن
0: هالراي
2: نمر قالن
0: تمام
2: نزيلنا
0: هالراي
2: نتعرف السيان كلهم
0: هالراي
2: نعرفها
0: هالراي يأني لنا يعني تي يأني لي. شكرا
2: يلاي
0: هالراي هالراي مبار تليفون الله ثنا مثل انت زي تقاقي. هلو هلو
3: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
3: كم يوعلك صعب
0: تبو الحمد لله. كم يوعلك عمر الجي
3: خلاف
0: مرحبا استاذ تخلاف. كم يوعلك
3: لحظة غني زمين لهم
0: طب الحمد لله كميك اني خوم
3: بحدنا هالراي مرت له
0: طوالي
3: الراي نحوين امور هاي لم صدرو
0: هالراي
3: نبعلت بيتي ويزرو ترح اصور هاي
0: تمام
3: بدك اينا مصدقهم
0: هالراي هالراي هلو هلو معلش تليفون طوارئ تاعتنا الله عامل لي مدبنا يا استاذ تخلى عبدو ولي تنحو بس تليفون طوارئ تاعتنا الله مثلا معلش ان شاء الله دقيمو كدول تسفانا قبر حراي بعدنا بزقت الى تسعب زلا در في اخب لكم خبركم تعذبتنا هم تقدم زبلكو درفنا يدم زاوت تسفاي محارف حيره تكون يا ماتي زقت الى تسعب حبيرنا هنسمعينا كنملسكم الى مسان تنحو

0: كنا مع الفنان تسفايم حارف حيرة. سادة المشاهدين، ومنه حنرجع لاتصالاتكم زي ما قلنا سابقا، نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيرترية وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة. اتصلوا بينا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة وشاركوا معنا في حلقة اليوم إن شاء الله. وخلونا نستقبل اتصال، عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: هلو
0: مرحبا.
1: أنا ميلتين
0: ميلتو خمي وعلكي
1: بالضبط، هذا حرفي
0: حبيبتي أنا، تفضلي.

0: من الفنان أحمد منصور. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: سلام، ساعات كمية وعلكي
0: تبا؟ الحمد لله، كمية وعلك السخي
1: إجزابير مسكن الحمدو
0: تبا. من قبل
1: يوري تبا هالكابس مرا يوري تنقشة
0: هرا يودي حبيبتي، تفضل أطلي
1: هرا يد مجمرتا نخبر بريزيدنت إساسا فوقي
0: هرا
1: قد إلى نحلسات مثل خالي إرتا
0: تمام
1: المغطى نخبر بعد بيتي يوهان مصدر أي
0: هرا
1: ندك أي بيتانيا دينيانا
0: هرا
1: نبوي أبو عرزة زركبة بوي من قشات سفا مريم
0: تمام
1: نحواتي سمهار سايمون
0: تمام هرا
1: نروف نسبعتي بيتو ليديا مصدقو نبي ناهير ميلاهير
0: تمام هرا
1: عمل فراز ركب حوي موسي
0: هرا
1: نسبعتي بيتو داناي مصدقو
0: تمام
1: حسن
0: هرا
1: ماريكوس
0: هرا
1: حافتي درختي نسبوالا أريم
0: تمام
1: عدس مرات ركب حافتي إرسا
0: هرا
1: نسبعتي برهانة مصدقاء
0: تمام هرا
1: يافيت
0: هراي
1: عرس مرا تركب حماتي هيوت
0: هراي
1: مع عالسي جنت
0: تمام
1: عزيز زرعي
0: هراي
1: مسجانة زرعي نبايت زرعي
0: هراي
1: عبرهات مسودة ساميل
0: تمام
1: عب أنجولا تركب حوي بين منقشة
0: هراي
1: عب أغواندا تركب مع عالسي قصان الزرعي
0: تمام
1: أب أغواندا تركب حاتمي بحمان تيرا زلاك أدش مكونن
0: هراي هراي
1: أبتم سعرة
0: تمام
1: سلام كلمات ألنا سلام زل
0: هراي إن شاء الله هراي
1: مع أخي خا
0: يا أني اللي شكرا يا وديت حبيبتي
1: هراي إشتي
0: مرحبا إشتي. شكرا لك مرحبا كمان تليفون لتنا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو سعدة
0: مرحبا، من قبل؟ هراي كمية وعلك تقريدة؟
2: الحمد لله كمية وعلك
0: الحمد لله، تفضل حبيبتي.
2: هراي شي مجمرتا أنا أخي
0: هراي أني اللي شكراً أني لنا
2: نزعنا باخذ حلفتني السلام كودلي
0: شكراً حبيبتي سمع خلوه أني لنا هراي
2: هراي سعدي بمقطال ندي ولا ريتي إزقهاري أولا جابريل
0: هراي
2: نخبر بعل بيتي برهانة حدش
0: تمام
2: حدش عبات عزر كب مالتي
0: هراي
2: حوي مع خلة تسفاي أبين دعز ركب
0: هراي
2: أبجوب عز ركب حوي سامسون نقصة
0: تمام
2: أديس كندا دركب حوي ميرون نقصة
0: هراي
2: مسبعة تبيتي وأب كينيا تركب صانت موقص
0: تمام
2: أب أديس أبا عز ركب حوي نهم هابتا أب
0: هراي
2: نقوي أمباي أرأيا مس بعث بيتو سمرت هاتن مس مول أدقون
0: تمام
2: نحنا تمالي كمت مالي ن ندقد وقت ن ترك وقت حاتنا أنقع بدحان أتخي أنقع مس دق خي جت نجت عرخة بكي كبلا يدلي ندق حاتنا أنقع جت أدي خنا رأيك أنقع حقوسة كبلا ندلي
0: هراي
2: أبس مرة تركب حاتنا دنا كبرها مس زيت ودان مسمول عدكان
0: تمام
2: نحامتي أبات عز ركب دانيال حدش ود حدش
0: تمام
2: ننعلتي كندا تركب كلمة حدش مسمول عدكا
0: تمام
2: أبات عز ركب جنة تولد مسدعاء برختي مسمول عدكان
0: تمام
2: نبومول أنقر بابتي أبات عز ركبة
0: هراي
2: فعد الشكر يغني اللي
0: يغني لنا تقريدة شكرا حبيبتي أنا مرحبا هاناي مبارز خبركم تعزبتنا نبدأ إلى تسعب زلا درفي أخب لكم درفي نايد متاوية نهمية زرعي درفينا قريبنا زلنا كهلو يوتيوب المادة يونا عاد خطاتي لنحجونكم لسكمينا سنة تنحو.

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: رفتا
0: رفتا خمي وعلكي
1: داير مزبي
0: تبو حبيبتي انا غط البالي
1: ما جمرتانو من خبر ابوي سنبيز جير مجن
0: هراي
1: بمغطان يوديش مع كبرت داي يوديش معالو
0: هراي
1: بمغطان نحواتي عديل
0: هراي
1: ماتي رحتي مصر أبنت
0: تمام
1: بمطال عبي محرسة
0: هراي
1: أموي حبرة مصدقة
0: تمام
1: عبي الجنس
0: هراي
1: أبا حقوي معلو
0: هراي
1: نحاسنا يجنس
0: تمام
1: نوكي برهانة
0: هراي
1: نخور برزنت إيرترا
0: هراي تمام
1: مكلها الحالتات في إيرترا
0: هراي
1: نعبز مدر زحلة فاسمي
0: هراي هراي شكرا شكرا رفتة حبيبتي شكرا سامعوا خلو كلهم
1: دونات
0: هراي
1: دونات قال حاسمي هداتك حاسمي
0: تمام هراي
1: دكو حوابوي
0: هراي
1: أبوي عني
0: تمام هراي رفتة
1: هراي
0: يا أني اللي يا أني اللي رفتة شكرا حبيبتي مرحبا كمان تلفوناتنا. هلو
2: هلو سعادك
0: هلو دبي ومرحبا
2: سعاد كمي وعلكي
0: طبا الحمد لله كمي وعلكي صحي
2: خير ونعم الحمد لله
0: جمولي كميك أني خي
2: خير ولا الحمد لله تمام كيفك اني صغير
0: حبيبتي الحمد لله تفضلي طوالي
2: غدا منت نقالي ريمان
0: هراي
2: عسيبة دماء ندي عوشتون وطعن ذركوي حواسي
0: تمام هراي
2: نبراهيم حوي نسعاد نجمعة نسر الدين كمون محمود صالح سراج
0: تمام هراي
2: سيد حوي زينب سلمان
0: تمام
2: ندك حوايد ما حسين ربلة حيسم عدم
0: تمام
2: كمون منصور فرج مسانوس لازم سيد الله
0: هاي
2: ونعقي نزمنا بعد ما دسقا قروني
0: شكرا جميلة شاوش كلهم سمعوا خلوا بطعمين أنا مسكنكي
2: إن سعاد أحمد كا أنت هنا سعاد يلا
0: سعاد جيش هلق من لسنة إن شاء الله
2: أيوة عرفت وسيد أحمد دين كعسلام كعتب لك
0: عرفت وسيد الله خلاص شكرا حبيبتي أنا الله يسلمكم جميعا يا رب
2: لازمنا بأخذ السجع قرون خ عسلام بالله
0: كلهم سمعوا خلوا شكرا جميلة
2: كمان عبقين دع دركبو صدر بيت عند ود حوبي
0: تمام هالراي
2: نعرف عوال قين دع دار السلام سبيت فات مصالح
0: تمام هالراي
2: نقول حوبي صباح أحمد حيش حليم أحمد حيش ندين سعادة أحمد
0: تمام
2: أبوان كعب جرمان دركب حوبي أحمد حيش
0: هالراي
2: وأنا عمري جدريس وأنا حسن بركب من السدرابيتهم
0: هالراي حبيبتي أنا شكرا جمولي شكرا إن شاء الله كلهم سمع مخون تسفى قبري أني اللي جميلة شاوش شكرا مرحبا حالاين بعد حبركم تعزبتنا تليفونكم كاب زي ما تقلنا نبزأ قد إلى تسعب زلا درفي درفي بوانقوا بداويت نايد متقاوي محمد دروفينا هنسمع مالتيو نعاسمينا هنملس

0: من الفنان محمد دروف والدروف. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم كمان، عندنا اتصال. هلا
1: مرحبا. هلو
0: هلو دبي ومرحبا. مرحبا، من قبل؟
1: ما قبل.
0: هلو
1: هلو
0: سمعك كله، من قبل؟
1: فاطمة عبد الواسع حبولي.
0: اهلا بك يا فاطمة، تفضل حبيبتي.
1: مرحبا مرحبا سعادة، سلام كل لي
0: طوالي غزل فاطمة حبيبتي، تفضلي.
1: مرحبا خلو أقول لك دو أمتو.
0: تمام
1: كلاب ومدام عبد الواسع سعيد علي
0: هالراي
1: ومول ودي عبد محمد عبد الله بس سبيتو وكافين جمال.
0: تمام
1: ومول حيات جمال
0: هالراي
1: ومول محمد عثمان مريم النجيب.
0: تمام
1: على العال محمود
0: هالراي
1: ومدام.
0: تمام
1: ومول أسمر على أمه.
0: تمام
1: ودي حسين عبد الله عثمان
0: هالراي
1: ومول
0: تمام هالراي هلو
1: هلو صنعت
0: هالراي فاطمي قتلي
1: محمد
0: تمام هالراي تمام هالراي تمام هالراي شكرا حبيبتي انا، شكرا فطوم، شكرا لك. يغني لنا مرحبا هالراي بارز هبركم تعزبتنا انا بزقت الى 9

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلا هلا، تليفون لا تنمس لان اذا خبركم تعذبتنا. هلا هلا هلا
1: هلو
0: هلو دبي، ومرحبا. مرحبا
1: هلو،
0: سمعك هلا من قبل
1: مو الملقيتها.

0: الكم يوعي الكا كافتا تلفزيون رحمة ما تنكن السما مع
1: موال موال شو جيتا بوز قابي هير مزقن
0: كافتا تلفزيون رحمة ما تنكن السما مع موال هلو
1: هلو
0: هراي تفضل حبيبة أطل
1: نو مكر حاوي فلنعم سنعم الجيدة
0: هراي
1: ندين نبوي ندين
0: هراي
1: نحطي قصارة
0: هراي
1: نحوي زمن
0: هراي
1: نحوي بويا بقي نعذركم
0: تمام
1: يغني الله
0: هراي يأني اللي موال شكرا كمان تلفوناتنا هلو هلو هلو دبي ومرحبا مرحبا من
2: سعد اسغني
0: هو من قبل
2: ده عندي هي رطا رطا رطا مروه عن البحر
0: هراي كم يوعي الكروتا
2: ده عندي وعيلتي
0: تبو حبيبتي انا تفضلي قطلي
2: ما جمرتا طب بارون تدول له رطا مروه
0: هراي
2: سلامك بزدلي
0: هراي طوالي
2: لما راح هنا بريزنتي سياسه فرقي ما جمرتا
0: هراي
2: بدي حبي اخا انا بين الدين مروه عن حضره شوي تجرز غير
0: تمام
2: ومخا ابارن تزرك بعد الحضر حوي روبين مروه عن السوقو مستبيتو
0: هراي
2: ثم اول عم قال تركب حاسني برزاخ جرز غير مستقا مسبايا
0: تمام
2: ثم اول اخواتي عم سفل علي حجر زركو يرب ارلوها بملعم سلام كلهم فتو
0: هراي
2: ثم اول قربيتي ترعت صحوات مستبايا إنام أوسيا سلام كلهم فوتو
0: تمام
2: كمون مسارح ليس نطلب من ياتات بملعوم ساعتي درفتي سلام كلهم فوتو
0: هراي
2: كمون نحاتني اسم راس ركب مبرات غير الزهر
0: هراي
2: سلام كلهم فوتو
0: هراي
2: كمون أبارون تتركب حاتني تحت غير الزهر سلام كلهم فوتو
0: تمام
2: كمون محاذتي
0: تمام هراي
2: نعاقبكم
0: هراي يا أني لنا شكرا شكرا حبيبة روتا يا أني لنا شكرا
2: طموي نكل فعل سراويت بملعم
0: هراي هراي هراي روتا يا أني لنا شكرا حبيبتي مرحبا شكرا لك يا حراي حراي مرزها بركم تعذبتنا انا بزقت الى تسعب زلا درفي درفنا يدمتاوي ويليام قدي درفينا زلا لاتنا ماتي هجونا حبيرنا هنسمع مهم لسكم الى مسانة تنحو

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مين غني غي سعاد؟
0: جبو الحمد لله. كميك اني هاسها
1: كله تمام.
0: من قبل
1: جمال يا غاب تبلي
0: هالراي. تفضل جمال.

0: يوانا دخول
1: الراي طوالي
0: جمرت انا بكيف باكع زركبو
1: الراي
0: بس بعلت بيتي مالك سامي يا سيد
1: الراي
0: مي حماتيني إلسا تولي
1: تمام
0: نحوي بشاموكو زركب عبد الله
1: الراي
0: نسيت رايك تولي زركبو
1: تمام
0: نقول لهم عرفتي
1: الراي
0: كون يا بلد أدوات
1: الراي
0: كون يا أخي سعاد عفتي
1: شكرا جمال يغني لنا بتعمين أنا مسكناك شكرا لك
0: شكرا
1: مرحبا
0: مرحبا
1: حاري بارز خبركم تعزبتنا أنا بزقتي لا تسعب ظرفي كيب بلنا هلنا مساء خنا تحجز له استاذ ابراهيم ياسين دبدا بلي خلنا له مالتيو نحنا هام زقتي لا تسعبنا يا رب درفينا قربنا زلنا مساء تحجزنا له لنا مالتيو تاع دبدا بدم هام زقت التبل الاستاذ ابراهيم ياسين من اسمره يهدي الى اخوه ناصر في تسني واخوه عبد الرحمن في قرقف واخته سلطانه في كثرة مع اولادها ويتمنى لها الشفاء العاجل ان شاء الله وجمال سعيد في تسني مع اسرته ورهوه سلطان في تسني مع اسرتها وأيضا إلى جمال ياسين في أسمرة مع أسرته وعمر محمد ود محمد في أسمرة مع أسرته وجميل عبد الرحمن في صنعفة مع أسرتها أيضا ويهدي أيضا إلى سعدي عبد الرحمن ورحمة عبد الرحمن في طرنا كلهم مع أسرتهم وأحبابهم وأيضا إهداء لكم إلى فريق دبي وقلنا الأستاذ إبراهيم ياسين نحن كمان نشكره ونقول له شكرا كم تزبرك وزهركم تعزبتنا إذا أطيلة تسعب درفي الدرفي نيقون قعرب ناي سودان ترفيق تكون يا مالتيو نعاسم يعني حجونكم لسينا مسانة ترحم

هلا امبارح خبركم تعذبت لهم تقدم مناسبة لنا ما دبكم مدب حلو دبايو بقى تحب تلفزيون يرفع حيزنا لكم هنا غريبنا زي احنا مالتو مدبنا درجنا مز

0: لكن هذا حرق زين عند ربز انا قاعد هنا
1: زموز يترفنا عندنا عداي
2: هذا خساته تختبها لمرمار بوليس باقداس الصراحه الهوتوت قدايم متي بلا ما
0: خساته تختبها لمرمار انا كويس فلتوني نعجل
2: هو
0: قرمو يوتو اتو يتك
2: مره
0: ገና ዳኛ እንዴ ዘለኹ ገለ መፀዋዕታታት ብሓላፍነት ክፍርመሉ እዩ ደልዩ ዝኸውን
1: ዋዋ ሰናይ ኣብ ገለ ፀገም ኣት ተዘይኮይኑ ሲ ከምኡ ይክኸውን ድኽእል ምናልባት ሰናይ ብዝፈፀሞ ጉድለት ተኮይኑ ግን ካብቲ ክንዘራረበሉ ዝፀናሕና ናይ ግራዝማሽ ጉዳይ ክትባኾር ትኽእል ኢኻ ኣይመስለካ
3: ክባኾር ጥራይ ዋ እንታይ ኹም ተዛረቡ ዘለኹ
1: ኣይ ወፂኻ ከለካ ብዛዕባ ንዕሎ ዝነበርና ነገራት ስይካ ዋዛይ
3: ድ ንዓይ እኳ ዋዛ ኮይኑ ይስማዓኒ
0: ዋ ኣታኸላ ምረ ንሓኒኻ
3: እንታይ ዶ ኮይነ
4: ሰላም ከመይ ኣምሲኹም
5: ሰላም
0: ሰላም ከመይ ኣምሲኻ
4: ኣቶ ገረንሰ
0: ዋነ ንበር
4: ክብረት ያበልኒ ካብ ክፍሊ ገበል መርመራየ ተለንተ ቀሰተ ባሃል
0: ፅቡቅ ፅቡቅ እሞ ነቢድ ዶቆ ድሓልካ ወይ ቁሩብ ውስኪ
4: ኣይ ድሓን ድሓር ድማ ኣብ ስራሕ እየ ዘለኹ
0: ኣብዚ ከባቢ ዋላዋላ ርእካ ይምበልኩ ጋሻ ኢኻ
4: እዎ ኣብዚ ቀረባ እዋነ ተቐይረ መፅ
0: ወ ኣነ እውን ከምኡ ገሚተ እየ ምክንያቱ ንነዊሕ ዓመታት ኣብዚ ከተማ ኣነ ኣብ ኣልባይቶ እየ ነይረ ቅድሚ ክልተ ዓመት እውን ኣብ መሓዳሪ እየ ነይረ ሕጂ እውን ዳኛ እየ ዘለኹ ስለዚ ንኩሎ መኮንና ፖሊስ ናይ ዝኸባቢ ቡቅ የለ ንፈልጦ ጋሻ ምዃን ከዓ ሸዓ የፈሊት እየ
4: ልካ ኣለኻ
0: ኣየበል ብድሓን ዲኻ ገለ ዝፈራረም ወረቃቅቱ ዶ ተማሊእካ ኢኻ
4: ኣይ ብኸምኡ ይኮንኩን ኣቶ ገረንሰ
0: እሞንታይ ዳ ነይሩ
4: ፀገም ዘይፈጥረልካ እንተኮይኑ
6: ገለ ቁርብ ሓበሬታ ደልየ ነይረ ሎም ምሸት ቅድሚ ክልተ ሰዓት ኣቢሉ ሓንቲ መንእሰይ ኣብ ሆስፒታል ዓሪፋ ብርቱዕ መርዚ ድሕሪ ምውሳዳ እዮም ናብቲ ሆስፒታል ወሲዶማ ዘሕዝን እዩ እቲ መርዚ መዓናጠዋ ይሕሪርዋ ኣይገደፈላ
3: እዋዋዋዋ
6: እወ ብርቱዕ ስቃ እዩ ነይርዋ እቶም ኣካይን እኳ ዝከኣሎም ፅዒሮምላ ነይሮም እንተኾነ ግን ኣይሰረነትን ብዝኾነ ህወታ ንኽትሕልፍ ባዕላት መርዚ ከም ዝሰተየቶ ዘጠራጥር ኣይኮነ
0: ብሓቂ ዘስካዓክሕ ፍፃሜ እዩ እንትኾነ ናብ ዘምፃእካ ጉዳይ ገና ኣይተረዳእንን
6: ካብቲ ተኻርያትሉ ዝነበረት ገዛ እየ ዝመፅእ ዘለኹ ኣብኡ ደብዳቤ ከምኡ ውን ነቲ በብመዓልቱ ዘጋጥማ ዝነበረ ፍፃሜታት ትምዝግበሉ ደብተር መሳሊ ገዲፋ ነይራ ልክዕ ከንተን ኩለን ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ፀገማት ምስ ወደቓ ዝጥቀሞ ደቂ ኣንስትዮ ንሳ እውን ስማ ትቕይር ማለት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብዝተፈላለየ ዓይነት ስም እያ ትፅዋዕ ነይራ እቲ ናይ ብሓቂ ሽማ ግን ኣብርህ ሃይለ እዩ ዝበሃል
0: ኣብርህቲ ሃይለ
6: እወ ዘኪርካ ኣለካ ኣቶ ገረንሰ
0: ኣይፋሉ መን ኢልካ ያ ሽማ
6: ኣብርህት ሃይለ
0: ኣብርህት ሃይለ እዋ እዛ ሽም እዚኣ እኳ ኣብ ገለ ዝፈልጣ መስለኒ ግን ኣብዚ ክብለካ ኣይክእልን ምሳይ እተኣሳሰረሉ መገዲ እውን ኣይተረዳእንን
6: ሓደ እዋን ኣብ ትካልካ ተቆፂራ ትሰርሕ ነይራ
0: ኣሃ ተቆፂራ ነይራ ሓጥካ ኢኻ ትኸውን ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ግን ብዙሓት መንእሰያት እኒን ዘለዋና የኣፍዋ ይወፃ ስለ ዝኾናስ ንምንላዮና ፀጋሚ እዩ
6: እዛ መንእሰይ እዚኣ ቁሩብ ፍልይ ዝበለት እያ ኣብቲ መደቀስ ክፍላ ናታ ፎቶግራፍ ርእየ ነይረ ምናልባት ንዑ ምስ ረእኻ ትዝክራ ትኸውን ከረአካዶ
1: ተለንተ ኣነ ናይዛ ጓል እዚኣ ፎቶግራፍ ክርየሉ ዘይግባእ ንምክንያት ኣሎ
6: ምናልባት ይህሉ ይኸውን ዋ ንዓይ እውን ከምኡ ማለት ከምኡ ይኸውን ዝኽእሉ
1: እንታይ ምክንያት ግን ክህሉ ኽእል
3: ንዓይ እውን ኣይትረዳእኒ
1: ተለንተ
0: ንሳቶም ተረኣይዎ እንታይ ኣለዎ
6: ስራሐይ ብከምኡ ከካይድ ስለ ዝመርፅ እየ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ሰብን ሓደ ዓይነት መርመራን ጥራይ እንተዘይኮይኑ ይተሓዋወስ እዩ
0: ومن تغينش دحان بحكي في مقابل شناي أقام من طوط بكير زاخل كاسة تقعها
6: حجي ساعتو قرنسي نبرت هايلة تذكر كيا مثلني
0: هو ذكر ياللو عانت خاب سرحتين ياثاتنا عميرا ده هارقن صبي بيا
3: أمو أبو أمو غنيا دارس قتلة فتسي مابو
0: سباي هلو تزي بالكاشفة تل انت زاقوا لزي ادم خلال التعامد يا خابان اخيدا اسكي عب مو بدأت اوعي شحن شعات تميت سبعا كل التن بحونا
6: لا ما جرى شامس كرم شحن شعات تميت سبعا كل التن
0: لك عالها لك عالها
1: مو اتو قرنسة من البعض زيربا خير لكم انا اذكر فيكم
0: لا فلت اتعاوز كانت اتم يقولون تل انت نعخاو انت تنحش برد فترة الكاي مثلا أقدم خلال ليكم نير نقرتا أزي آتو قرخيق يعبير ودوم نخبر آتو يعبير دستا مخاني كبر آتو يعبير دستا فليت كام دلغا
6: آتو قرخيق يعبير
0: أوي أقات أمو إن ربقا وقالي حتى ياسل زلو آتو بابلنا فيستاين عن قبرتاني حنا
6: آتو قرخيق هايلي آتو قرخيق ويزاري ربقا همر عواي
0: أوي
6: صبق مبر
1: أنا سكومو بلادنا
6: كوم انتو غين استاذان حكام مرض
1: هو
6: هو
1: رايد عام
0: هو هل انت ريخا انت وحدي ابز قد دايزي انا زفلتو وين عايز ملكت نقرير دهارك كد ما عسرت شمونت اوارح استفدت امي سلازي مثل اسا قتلتنا اذا مكرين يقول زي تحس كم زي بلو بلو تقاقي يديت هل انت
6: أبزانت مزيا مساقي اللهن أتو قرنسة.
0: شلون من تاي؟
6: مخنياتو أتش عزت قات أما نت دحر زقات أما خطول وياي خليلي. أت دحر أي زقات أما غا أنا برس أصل الدفافي وياي خون. مالت زت أساس رفت أميتات أنك إنس عبين إنك خون خليلي.
0: يخون بير أنا بزود عايز جحتة تلو أبنت يلا. جحتة تلو أبنت يلا. بزخوان ما قدي. نزقات منا سبع. حاجة دقات إموم تباهلي كلها أنا حتت نيرنا أنت مخول كل سب أموات وزير كبو شجر مودا تقاعد
3: حق حمرا كم تقدم قاتل تصل حكاية ورد سب نبصق فكرن أنا من هيك من يزولو
0: هو جن عجبت رأسه تم إتواعد بيناني
6: هبينا يا رستي
0: راي أدمي من تأخر نزوم من السيارة حل هذا معروضات كبو متعنيه بزخون أنا أبو داينا من ملل حجنا برهت هاي لت بوجر ذكريال أب حد خبتي أبي أتعيونا نعمت من ملأتها صريح هركوت يا ونيرا انتخونا كلهم تم صراحتين ياتات كابا على تهنس المسك إلا مختمولتو رواتين هاند بالدماء وسخ دموت عاكدا شعو نمعد سمانة سانتيم يزغفل لي لارقاب كل تختمة ونقومين نساتهم قد هاند بك تأشق خونا لهم حاديدا أنا دماء بي
6: سلام انتان
0: تاي سلم تاي حسب الكا
6: هو
4: سلم تاي ابيها
0: تلنتي اي تحاز لي ده امر نسرحي كما يجري كايلو نتكالي كما يجري علي نحازو توكاي مثلني ابو زوت انت
4: من البات يلي هو
6: الا كاندو مالت
0: نحازو تفيكا ازرار ما خبا هبلن
6: حازت كانو كويس من اللي زلو
0: قدم حازو تاك النسخه وكوالا عدلاي يكون عدو
6: حتو تات محتاج صرحي
0: قرم أنا دمّا دمو الصراح تنياتات وحفكم تخوض مطبر صرحي إتي ناي دموز وصرت على بعضهم تقبلين يا أنت تخوض ناي دموز وصايتاتنا دار قابع السرطة تسمع بيهن زي ما هو تأمن فتعينا خمتي عاد قولوها أنا قريب زي ما عمعكم قبولوا نازها قريبا
3: أكاد بودا صراحة ركبت زي كيل كاجل نت هاجر أيكون.
6: أسقف لا تكا.
0: شناي. أبزيت فل أبوداي أولو أولو أيكمل. تلنتي. كم تقدم زي نقولك ها أديمهم. إذا أدمعن بوز حاجة.
1: كمين مغطنة. كم تزبر كاية أدمعن حرب على تهان السنة سكني يرتقينه. جي قال أخلاء لين بق. كلهم صراحة نجات تفيشهم يرمقون.
0: لك على خبر خير. ولا تأدمعن بعلوم كيس أنا حيطفيش. بزخونه ብዘይካቶም ነቲ ኣድማ ዘለዓዓሉ መራሕቲ ንኩሎም ቶም ሸቃሎ ናብ ስርሖም ክምለሱ ፈቂደሉ በቲ ዝነበረ ደሞዝ ምዃን እዩ። ነቶም መራሕቲ ናይቲ ኣድማ ግን ባዕለይ ብኣካል ከይደ ንክወፁ ነገር እዮም ኣብረታ ሂል ዓዲ ካቦም እየ ሽዑቡ ዙሓ ተዛሪባ ካብ ዓቐን ንላዕሊ እኳዳ ስለዚ ከዓ ተባሪራ
1: ንስኻ ሞ እንታይ ዘይገበርካ ካብዚ ንላዕሊ

0: من ذا يوقس
1: بقدامنت بعلاتها قال بخلاي درجه ابوت قول عايز يوقس سر موت نايتا قال نصو طراي خومس خل سلاز خقطع اللو قالوت ول نعور يم كم زمهار كدبر اللو
0: بزخونه يقول منقدس ات جبننيا اسيو ايه كتب لك مالك
1: برقت قداي ما بوصلني خط حزالو
2: ماما بقى خلك استقبلي
0: ربكا شغل دبل
1: انت اخذ من مشيت كم قلع عبد بتنزل لك سقس كبلي كل انت كما زراتي كازيد الحوتات محتار نازم من اسي زرخي بكا اقعد مهز بقولوت خمس الناس حتى تقبر كوكو صراحه
0: صريح كم مره
1: ويلك
0: لحانا يتسكف ويزرت بك كبوس راح يكفتمي
1: نازم اسمعي وين حقوستي
0: انت يا اخي الكنيركي قالوا قد كابو خما هارو خول اللو اقعد مهزبي كناس حلو دي خزبلكي
1: برقت نصي يقب صرح كا غير زوستو حجك انت اللي انت دحان حدا يا سالك الكا
0: غنا اي وداكون صبي زلو
1: انت اي تصبي
0: قب صرحين الفصام
2: انت ماما نبي يمرحكم زلو سكن اخر داكي قال
1: يردع النمر واش انت تزبل على شلاتي وهاني ايش زي ما شفنا غيري
3: تلنتي تلنتي ترى وقت اسمعنا لها ودي يا ابو قداي زي ايد كم زلو ودي ها
0: ايد الله وانت خوينو انت كم مقبر نفلطينا ويزرو صقي انت ايش كنت خنوست كم زلنا اخذنا قرنا صنيحه
3: انت املح انت ايش قومي يزو ودي اسمعني تلنتي
1: ايش خوزك
2: ماما سوف نخطب لك هذا قاعد يمل منك
4: فليتكم عن نغم مثلين حكاين لي
0: هو فليتنا لنا
1: اسف اخوان زي كن قال لي من دنقارات تفكر اخوانا
4: انت اي مالتكي
2: مغنيات ماما نخول لا تقول لتا قبل لنا تقول زبدل من اسي تسكم
4: وطنيحه ماما شلالي
2: فحلتكم زي بقول نكرنا طنيحه
4: بار مليسك غير كلي
1: قلنا نسخه معاهم كان عسفلي زي فاتي مكم متاي نبرنم وا نسخه لهم عين السمجها نسخه له تسكريها
2: يسكروا نديرك اني خمس سكر دا
4: نغيرك يا نمتى نغيرك يا تولفس
2: تتاكل الخصم كنا جرام تزرد مو قد مو راح كنغرا مخال قلنا مش هيك يزنغرا سكر مغنيات كل نجر كم صغلع فلت أنا نير سلازد بقول لك يكونا أقدي ما تفلت أز حاشة وأنت سمعني ده حركة نادي حليفة مهانة يبغى يرسع
1: أنا قلت أقول كلام مشي
0: ده عن
3: نعيون دلس إني دلو
0: أتوقع
3: كم زجيرو مستدرخ زك عد فتعي مشترد
0: أتوقع رسع حنساب ما أنا مسكتكو زمد الناس درابيتكم نقطة ما على ريو أقول جزيرة اللي وكم حجكن ودكم انتي كم زبلك فلت دليله سناي مزاقوال معاشكم ترحبكم
4: حد مشتي وابزح حلف حدار
0: ابي بوتا ترحب
4: ابابي لو مسكلته سلس عرفتي نسعد زغون كوفي لنا نيره قرب كام ينقلني نير
0: بدعري غير
4: قرب علي ليا مسون غابي زيا بدعرز تخايل نيره سلس مكين نيرنا
0: نسعد صغيره دونيره
4: دحر كم زنقرت من قرب سيتي نيره اتقدم مغنيات ون شعو ما عادت مجوزي لغفت من باري
0: انت قد قبري انا ابو خيدا
4: واع كم تنقوز مالا لسا عينة وكوين نبرت قن اندعي تقوم رجعني قواي مسلين كانوا تنفافا او نيرا نغني
0: شعو تتعايشكم دو مساء قزاء خيدكم
4: واع مساء قوة قزاء خاطو دي ليتا ينبرا انا قن نفسي قاطع راي نغوركم بعصد راي زر راي النير هو كد كلا عليه للمفالة ريحيا
0: سلازي قز انا غدا تفكيرات لك
4: وا تنقرك اشعي قاطني
1: ايه انت سنتي انت يوري لك
3: ربنا هل دي غني سرزقيتو
1: وينك
3: اي سرزق مني هل دي وش تدو
0: مدحرين غالا اكزي ترغيب هندو
4: وا قل سمايهم قز اخذكرك قاطني فتي مرسي عيني كم انت قنا افتباري ريا
0: شو خاستي
4: قم نفسي قواتا قرغ اللي ريا
0: انت قنا ما نقز اخيتكم
4: واش عقر

0: خلت نجرات بزعبا جزار سان نجراتي أنا قلنا علا سمين تهم سرعن والد
1: شنو هذا كشكم
0: مسأف فقري ويكون معين النجرات بينه برد كل دس من النيرة صدقتي فتوتي دانيرة
1: سلازق مسأف جكس قلت النير كم على جي
0: طيب مو كم رعون زغل عدم ما تحي يقولون برا إذا مرعون
1: فما هي نزل ما هو حسن معي دليلة أنا هم كم حسن معي دليلة دهر أنا مسكركم ترى رادو بدعري غير دخل أي جزء ترى هيكون ده
0: هو أب قال أي ويا بسال سعيري نبسط صور مهانا نجراتن
1: شو نقول مرعون هم دلك أتن بيات الكار
0: فتيما كم رعون دليلة هنا برا أنت فكر إن اللي خيات من النيرة دهر كأولا مسألة أتلو بركس لك هم قلعة النيرة
1: أما بدحري انت وسينك
0: صراحه انا برا جنزه بقى وديانيره سلازي هو الجنزه بنخد قبالنا دفافيه يا قبالنا النيره ده حرق المقبره قريطات
1: وا كمان انت خا جنزه بخاتيه بانيره هاتي حطوا النسي
0: كابت كارنا
1: كابت كالي
0: وا
1: تاي مالتي تجنزه بتسرقوني يركا مالتي
0: نو نو سرق قبالك كويس كان
1: داي سرق قبالك كان دايدا
2: ابياتني عندك ولا حد تخبر اي كاركم
3: اي تحرر لي قرنسي اوش تصغير خوفكم لاي كاركم انتي بهاكم زلو خلت علم
1: سناي قنزب سريعك
0: سرك كوي كونن كمان صبنا منيرني
1: كل جزيها هو بتقول كم يقرك على قولتهم
0: وزخو ناس كمان صم خالد شو جزيك قنزب اللي منيرني
1: قلنا زخو ناس راحتني يا خير ايكا كم يقرك توصلك الكا
0: أدوم صريحة يا تاتكواي ترطروني يا مرو
1: أح حقها حنك إيه كان بيها نصيف أدمك
0: ناتي تأدمك أجيزي زي باللي مخاني
1: أنا مسكوتكو قد لا تاتكم كتكافون وقعه نايمة ترشاح الطبع أتي تهبازنا بركا قنزب ناي سرق مخانو وتاقوال فريتا تقاقين
0: أي تكاكها فاتي ما مقبال أداتي بدهري يقول كثيرين إنهم زي الدلنا جيراتهم وا نزل من كم يقدر تفلت كيدك بعد لا نجيراتك
1: أي نجراتنا أي رغب قان تزراري بنا ولا نفرط
2: نما ما نجيراتنا يرا وأربكها أنا أنت فلت حي شيء لي
0: نجيراتك وا ما بزنا من تاني يرا كم يجرا أبصر خمسة نفر ولا يتفلنا كم ينيرو هيا نقرأ نبا كم ينيرو
1: أنا هنقرأك بعليك نقرأك
4: مسا خمس تفلاليت نحقر نافتنا أدي خاكو ميتي خيدا أدي خاكو أنا في داتا
0: سلازس نسخي قتلك يا مالتي نعي سلازة حاليت اللي نابا خمالتي نسخي سوقك يا أول نسخي يخي نضغط وانا قريبا سنبالت ولدين نعاب قتلك يوم كنت دارت الباس عليك كم يزمن غرق الدين
3: يا مرتا سنة وني فتي
1: يا مرتا يا مرتا يا مرتا يا مرتا
0: تابا هم كفلتون زلت نور كورسي دفا فيكم ناب قدل اتي هم ازي نفس وقفكم كترسلوا يبركم كل جيزة زبطوا ويزورة تقيم أستعد في عدسة ليازنا بردي زيخ سويك يا نسخاهم كي ترسع كم إيلي أمه رسعوك؟ ترسعي مثلا
1: كم إنسسا؟ مزازة من نايت السخران مشات عودكا ديركا أكد رسعني هم كم إيجيركا ترسع؟ ربكا
2: يرد عني كيف سرح اسمك يا؟ وخل علي جميري
1: يا نسخي جمر كير وشيخ كل مبرا يجمر كير زي جمرا نسي فايت يا حسب كرتت ساعه بالقيرك حجر ما ساعد فاتخ خاطستك
5: تلنت حجي اشعات ما اقوى اشعات
1: اورماي اورماي اتوقد فايده يقولوا بزخونه ابرت هاي الحليفه كازن على الخطاسي وايت يقولون يا زخونه نقدر تقبر له اي تقولون يا يغريتاو انت حطوا وايت يقولون يا
2: تزخف هذا نسمي
1: كنت تذكروا زلك حنت برهت حليفه بزعات أبرهاتن أبرهاماتن جن مسانا تريفو مال كل نجاراتهم تصفوهم مستصفنا من نبابرهم مس من نبابرنا حقوسهم مس حقوسنا استعصى سريع تنتعطي لنا

0: سبينا أتتالينا تري
1: قومي كنا كل السباعي معرين الزبالة كنكو بولا لنا لعلى واي تحت واي دربي لنا خنفين عليه بالله
2: لك على ما نوتو بزي قدس استوها بنا تسقى كنك كافو لنبر تقبلتا خنر إلو خمزي قبعنا بهابتنا تمكحنا نخمانا دي كسوال كن عمد صامل كن بدو لومن كمزي بالله نهيرناي
3: كل سنة نجزر أس درجة إذن كلها بدرجة إذن بيني ملك عيو حبتها من دخا حدث بنا
4: لك
1: برخت حلنا أنا خبارة برالو سب سب كنش أنو لنا إيه بابا ماما تايدو
5: برخت استزارب وزارب كل عزم أفتحتي ناس شرحون مطبط ناس قبولون سباسي كم يقرأ مم معرينا خفون
4: I'm going to go to the house. كابين صفيت بوليس؟ هو كابتن أرأي؟ حرأي، انت هاي نيرو؟ ها؟ نعم تاني سقطلت هو كلها نعمنا نعم تخد ماتل؟ حرأي انت بيكا حرائي كويلة
6: انتا يزقوني

لحلفة الساعة من اللي تمت اللي الساعة من عندن بيتو لسا رحنا منكم وقدنا عند حشمنا لتفنات حليت عند تبتنا قلكم قلنا ريح وقلنا لوق عندن بيم العل ساعد مثلكم قلنا التلالي اتوكدنا ما تقامكم لينا سلام يترسعنا كلكم ما تقبلتنا تقبت عدو خارج ندقكم برنامجات تلفزيون اتريا قلت تابعدوا ليام لليكم فنتو هي ساعة برنامج جارت انا قلت المم تتصبرت انا حكم ما تقبلتنا كفاس منكم كم مقلع بيه لتفنات حليتو مدي تقبتنا ما تقام لينا واسكتن قوبا مثلنا قلت تابعنا هي بدقمان سايتنا عباية من اندات لينا اولي تحلات برنامج جارت انا لنكست با حلاية فنان شاب محمد آدم إدريس منات الوقت لها اللوهلتو بزح فيديوتات كليب إلا فيديو إلا ما هي بزح جمهور لبا وبزح شعب لفتياتا عزيزة لا تبل أرئسة إقلاتو نا إلا سامن برنامجنا بوتو قل إلا سامن برنامج دارت أنا قل نقصدتو برنامجنا سبدل لنا متابعات بكيتا دي من التمني دي بأوليت حلايتو قل نتعدي

كل سنة من سنبتنيش كم سالي هما أتنين للتدقم برنامج زارت قناة اللي برنامج اللي منكم وأقلكم سبت قبع رأيكم إي تترس عمنينا رأيكم ند قديمنا زي ما كل حلايته قلنا قدم لوليد حلاية فنان أورين سالح من حليته حتى حلايته قلنا قدم أقلكم تو قلنا دتليتنا هي مناسبة عيد حرية دي بستاديو مسمرة دي بإلا سنة قونا مناسبة سلاسة وحامسيت عيد حريتنا وهلتو وبزو حليتو لا تقدم زي دولي عمل لنا حلاية السودان قد تقبأتو حلاية فنانيت ندى القلعة شكراً إرتريا لاتبال الحلاية قلنا قدم أقولكم تأزي ما لحليت لها كدر بلا قلنا قدم من تبدق ما نقلق بلتو تابعونا

طيب وطاب أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. دعوة للمزارعين لاستخدام حصيل مقاومة للجفاف بإقليم الكاش بركة. تنفيذ أنشطة الناجعة عبر حملة الطلاب التنموية في مديريتي كلوج وبرنتو. ترميم أساسي لمدرسة بيت الابتدائية بمبادرة مجتمعية. احتجاجات في اليابان رفضا للتوسع العسكري ووزارة الدفاع تطلب ميزانية قياسية. الرئيس الصربي يرفض التعهد لنظيره الأوكراني بفرض عقوبات على روسيا. أسعار الغذاء عالميا تقفز إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. إلى التفاصيل، دعا مختصون في المجال الزراعي بإقليم الكاش بركة المزارعين إلى استخدام أصناف محسنة من المحاصيل تتميز بمقاومتها للجفاف وسرعة نموها، إلى جانب اتباع أساليب تساعد على الاستفادة المسلم من كميات الأمطار المحدودة في ظل تأخر هطول الأمطار وانخفاض معدلاتها في عدد من مناطق الإقليم. وأوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أبو بكر عثمان أن الأمطار بدأت متأخرة في معظم مناطق الإقليم، كما أن معدلات هطولها وتوزيعها لم تكن بالمستوى المتوقع، الأمر الذي انعكس سلبا على المساحة المزروعة ومحاصيل النمو ومراحل نمو المحاصيل. وحث المزارعين على تهيئة أراضيهم بصورة جيدة للاستفادة من الأمطار المتاحة واستخدام أصناف من المحاصيل تتلائم مع ظروف المناخية السائدة وتتحمل الجفاف. من جانبه أوضح مسؤول فرع تنمية المحاصيل السيد نقاسي هابت ميكيل أن الخطة الزراعية لهذا العام تستهدف حراسة نحو 291 ألف هكتار على مستوى الإقليم، مشيرا لأنه تم حتى الآن حراسة نحو 76% من المساحة المستهدفة. ودعا المزارعين في ضوء التغيير في توقيت الموسم الزراعي ونقص الأمطار إلى مواصلة عملية الحراسة بما هو متاح وعدم انتظار الجرارات والاستفادة من الأصناف المقاومة للجفاف وسرعة النمو، إلى جانب تحسين إعداد الحقول والمحافظة على مياه الأمطار.

الاستفادة منها بشكل الأمثل. وأكد المختصون أهمية تكثيف أنشطة الحفاظ على التربة والمياه وتحسين الأراضي الزراعية، مشيرين إلى أن هذه الممارسات لم تنفذ في الإقليم بالمستوى المطلوب، وشددوا على ضرورة تنفيذ أعمال حفظ المياه والتربة بصورة مستمرة وإجراء عمليات الحراسة في الوقت المناسب. تجرى برامج واسعة النطاق تركز على الحفاظ على المياه والتربة عبر حملة الطلاب التنموية في مديريتي جولوجي وبرنت بإقليم القاش بركة منذ السادس من يوليو. وفقا للخبير الزراعي المهندس برهان السجاي، قام 800 طالب في مديرية جولوج بإصلاح نحو 8000 متر من الحواجز وإنشاء حواجز جديدة تغطي مساحة 10 هكتارات وتجهيز أكثر من 2000 حفرة للشتلات وزراعة عدد من الأشجار. من جانبهم قال الطلاب أن الحملات الصيفية تؤدي إلى دور إيجابي في تنمية المهارات واكتساب الخبرة العملية وتبادل الخبرات، مضيفين أنهم يعملون بجد لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من إنجراف التربة. وفي الوقت نفسه ألقيت محاضرات للطلاب في مديرية بارونتوت بهدف رفع وعيهم وتعزيز دورهم في برامج بناء الوطن. المحاضرة التي نظمت بالتعاون مع شرطة المرور ومكتب التعليم والزراعة واتحاد الشباب والمرأة تناول ضمان الاستخدام الأمن للطرق لحماية المجتمع من حوادث المرور وتعزيز دور الشباب في الحفاظ على التربة والمياه لمواجهة التغير المناخي ودعم مشاركة المرأة في برامج التعليم والتنمية. شهدت مدرسة أمبيت الابتدائية في مديرية قلة نفحي بالإقليم الأوسط تنفيذ أعمال ترميم أساسية للمبنى والبنى التحتية بمبادرة وسام من السكان. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ محاري تكية أن أعمال الترميم شملت استبدال أسقف 8 فصول دراسية وتجديد 4 مباني، إلى جانب استبدال السور السابقة المصنوعة من الصفائح المعدنية بسور من الحجر والبلوك، بما يساهم في تعزيز سلامة المدرسة وتحسين مرافقها. مضيفا أن مبادرة أخرى لمعالجة النقص في مستلزمات المكتب أسهمت توفير الاحتياجات الأساسية للمدرسة واستبدال عدد من المقاعد والمستلزمات بأخرى جديدة. وأكد سكان أمبيت أن معالجة أوجه النقص وتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية ليست مسؤولية تقع على عاتق الحكومة وحدها، مشيرين إلى التزامهم بمواصلة مثل هذه المبادرات المجتمعية خلال الفترة المقبلة. من جانبهم أعرب مدير مديرية قلة نفحي السيد محاري يوهنس ومسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ دانيال سلمون عن تقديرهم للمبادرة التي نفذها سكان أمبيت وحث القرى والمجتمعات الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة والمساهمة في تحسين المرافق التعليمية. كما أكد مسؤول الإدارة والمالية بفرع التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولا سلاس أن أعمال الترميم والتحسينات المنفذة سيكون لها أثر إيجابي في عملية التعليم والتعلم، داعيا لتعزيز مثل هذه المبادرات المجتمعية وتوسيع نطاقها. وفي إطار المناسبة جرى أيضا غرس عدد من الشتلات في محيط المدرسة، كما تم توزيع شهادات تقدير على الجهات والأفراد الذين ساهموا في تنفيذ أعمال الترميم. نظمت في 9 من أغسطس في مديرية عداق حموس بالإقليم الأوسط حملة توعوية تهدف إلى تعزيز دور المجتمع في الوقاية من الجرائم والمخالفات. وأوضحت قائد مركز شرطة الرابع النقيب مريم طاهر خلال توعيتها لسكان إدارات ضواحي مايا فراس وحزحاز وأمبا غاليون أنه تم خلال النصف الأول من العام تسجيل 147 جريمة و 263 مخالفة، داعية إلى تعزيز الدور الفاعل للمجتمع في الوقاية من الجرائم والإبلاغ عنها. وفيما يتعلق بمخالفات قوانين المرور، أشارت إلى تسجيل 3205 مركبات متهمة بارتكاب مخالفات مرورية من بينها 2187 دراجة هوائية، مؤكدة أهمية التزام راكبي الدراجات بقواعد وأنظمة المرور. من جانبه دعا مسؤول الوقاية من الجريمة السيد تخليد عندهم أفراد المجتمع إلى تعزيز دورهم في كشف الجرائم والمخالفات التي ترتكب ليلا ونهارا والتعاون مع الشرطة. وأكد المشاركون في التوعية أهمية الإسراع في إصلاح إنارة الشوارع، كما شددوا على ضرورة متابعة أبنائهم وتوجيههم بصورة مستمرة بما يساهم في الحد من السلوكيات والممارسات التي قد تؤدي إلى ارتكاب الجرائم والمخالفات. من جهته أكدت مدير مديرية عداق حمص السيدة الصالحة محمد أن التعاون بين المجتمع والشرطة يمثل العامل الأساسي في الوقاية من الجرائم والمخالفات وكشف مرتكبيها، داعية الآباء إلى مواصلة توجيه أبنائهم ومتابعتهم بصورة مستمرة. اندلع حريق في إدارة ضاحية لينكوما بمديرية عصب فجر 9 من أغسطس مما أدى إلى أضرار في الممتلكات. وقال الشاب جمال طه نور مسؤول قسم التحقيقات الجنائية في

مركز الشرطة الأول، لا، أن الأضرار ناجمة عن الحريق الذي اندلع في منشأة واحدة بعد الساعة الثانية ليلا وامتد لإشمال 7 منشآت ومنازل كانت جسيمة. وقال أن الحريق من تفاقم بسبب كون المنازل مبنية من الأخشاب وجدرانها ملتصقة، وأن الخسائر في الممتلكات تقدر بأكثر من 1.3 مليون نفة. وقال الملازم شاويش واللقابر قائد من مركز الشرطة الأول أن الوضع كان خطيرا، مشيدا بالشعب والجيش لمساهمته في إخماد الحريق وحثه على توخي الحذر لتجنب الحوادث الناجمة عن الإهمال. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. شهدت العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة هيروشيما احتجاجات شعبية ضد التوجهات الرامية لتوسيع القدرات العسكرية لليابان، وسط دعوات للحكومة إلى الالتزام بالمبادئ غير النووية الثلاث ورفض أي خطوات من شأنها تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة. وأعرب المشاركون في الاحتجاجات عن معارضتهم لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية التي قد تساهم في تصعيد النزاعات المسلحة خارج البلاد، محذرين من أن التغييرات الأخيرة في سياسة نقل المعدات وتكنولوجيا الدفاع قد تدفع اليابان تدريجيا نحو الانخراط بصورة أكبر في النزاعات المسلحة. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتجه فيه الحكومة اليابانية إلى تعزيز الدفاع الإنفاق الدفاعي، إذا طلبت وزارة الدفاع اليابانية ميزانية قياسية قدرها 56 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2027. وذكرت وكالة كايرو للأنباء أن القيمة النهائية للميزانية قد تتجاوز الطلب الأول، نظرا إلى أن المقترح يتضمن عدد من البنود التي لم تحسم قيمتها بعد، على أن يتم تحديدها خلال المفاوضات الميزانية المقرر إجراؤها في نهاية العام. يسعى الرئيس الصربي للحفاظ على توازن دقيق بين طموح صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وروابطها التاريخية الاقتصادية مع روسيا. ومن هنا تأتي أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى بلغراد ليومين، وهي الأولى منذ توليه الرئاسة في العام 2029. وقال الرئيس الصربي أن صربيا ستواصل دعمها لسلامة الأراضي الأوكرانية واستقلالها، وتسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي معها دون أن يتعهد فرض عقوبات على روسيا الحليف القديم لبلاده. وعبر عن شكوكه في أن تتمكن صربيا وأوكرانيا من الانضمام السريع إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن بلغراد ستدعم طلب كييف للانضمام إلى التكتل. ارتفعت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعا طفيفا لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، وسط تصاعد المخاوف مجددا بشأن طرق تصدير الحبوب الرئيسية، إضافة إلى تأثير الأحوال الجوية غير المواتية في المناطق الزراعية الكبرى. وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار السلع الغذائية بنسبة 0.6% في يوليو مقارنة بالشهر الذي سبقه، مدفوعا بارتفاع أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة الفاو. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن جانبا كبيرا من الاهتمام بأسواق الغذاء العالمية انتقل من الاضطرابات الأولية التي سببتها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع المحاصيل وعدم اليقين التجاري واستمرار المخاوف المرتبطة بالطقس. أغلقت إدارة متنزه جبل بارمو الوطني في جزيرة جاوا الشرقية بأندونيسيا المتنزه أمام جميع الأنشطة السياحية مع اتساع نطاق حريق أباد اندلع في منطقة فوهة البركان. وذكرت وكالة الأنباء الأندونيسية أن نيران اتهمت نحو 176 هكتارا في منطقة جبل بارمو البركان النشط والوجهة السياحية الشهيرة بعدما امتد الحريق لنحو 60 هكتارا. وتواصل السلطات جهود إخماد الحريق عبر طائرات هليكوبتر لإسقاط المياه وطائرات مسيرة لرشها في متحدد أسباب اندلاع الحريق، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. عناوين النشرة مرة أخرى. دعوة للمزارعين لاستخدام محاصيل مقاومة للجفاف في إقليم القاهش بركة. تنفيذ أنشطة ناجحة في مديريتي كولوج وبرونتو عبر حملة الطلاب التنموية. ترميم أساسي لمدرسة بيتر ابتدائية بمبادرة مجتمعية.

احتجاجات في اليابان رفضاً للتوسع العسكري، ووزارة الدفاع تطلب ميزانية قياسية. الرئيس الصربي يرفض التعهد لنظيره الأوكراني بفرض عقوبات على روسيا. أسعار الغذاء عالمياً تقفز إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

تحلاتاتا بجديد فيديو كليب صورتها اللي تقلنا رأياتو قلنا تليت ما حلات عفر قلتها اللي قلناتو حلات فنان هم عسيرة لحلات انت تابعنا بدقما قلنا قبلتو برنامج جارت انا مسلوت لليكم ازي ما تابعنا ومثلنا قلت التلالو بدقما دي من عزمكم دي بادو ليات اللي حلات انت تابعنا هي نايمان حلات الدوليام كم سللينا قلق بلكم تو دي بستيديو قلت عديه

علينا سكعان سبات وقل ندرب بكم وفنتو هيدي مدينة كرن مناسبات عيد حريات بزو حالي طول تقدمات تحلفة أوكاد أدو لي عمل هلينا حلايت هلينا لا تبل حلايت فنانيت يوهانا أمل السوم إقلا قلنا قدم قلكم تقلن دات اليت مين من حاليات فنان موسي زكاريات وتزكو بزو حالي تتوما لا قدمنا يفتو وانا يوطن حتى حلايت برضو نايوما هي قلنا قدماتو لحاليات انت تابعني هنا قلنا قبلتو أزيما تابعونا هو مثلنا قلتها له سعيد عبايتها.

برنامج دائرة قناة مستوى تليكم ما تقبلتنا زي ما بدق ما نقبلتكم ليكو وتابعونا قلتها له زي ما سايتنا عباي تمن اندات لينا برضو كل حلاية سرد حد قلنا قدمته لأوليت تمام من عبي فنانين وبزح جمهور لبا فنانيت بخيت علي من حليتها حتى حلاية قلنا قدمته قلنا تليت ما هي حلاية عازف كم سلو ما فنان لقد كنا ما عنده سالح منها تلا قدميو حلايته حتى حلايته قلنا قدمه قلكم تو برنامج دائرة قناة مستوى تليكم بدق ما هي قلق بلتو زي ما لحليت لها كدر لها قلنا قدمنتو برنامجاتنا للتلالة لما تابعتكم يتتفنتينها.

ديب كل برنامجنا كما قلو تتابعوه قل ذكرت ندم من حالية ميدان حتى حلاية تلان قدم ما تقبلتنا. أقول يوم لو كنت من مثبت الله قل يوم دوريت اللي تحلايته عباي سميت الله تبل حلايته فنان سعيد عبد الله قل إلا سامن الله قلاته حاريا ملينا لحلايت قلنا تابعاته كلنا بحبر ندقب أنا لزت حلايتنا تدور

مثل برنامج دار قناه لليكم ما تقبلتنا اقبلتكم ليكو وان شاء الله هي الاولى نقدم لينا حاليتي قرن نقبلكم ذكرياتكم قلت تجدد هي سايت عبايته من اندات لينا زيما تلوكد اللي بزح حاليته وبزح فيديوهات كليب ديب جمهور توم قدموا له فنانين شباباتنا من اندات لينا ازي دوليامل لينا حداس فيديو كليب قلت تقباتو اللي ازل نقدم

ما حلايت فنان عقبة زقية سيف قلت قبأتو لحلايت قلنا رأيات وقلنا دات ليت ما هي تمام منا بزح جمهور لبع باي فنانيتنا فاطمة إبراهيم منا فتويات حاليتا قدام بيلا لبيلا لبلت بالحلايت قلاتو لا قلنا قدم وقلكم قل رحلايت فنان عقبة زقي لحلايت دبنتو قل عديكم بدقمان هي قلق بلتو أزيمة تابعونا.

من اندات لينا بشغل اسك اسمات دي بلا جيسنا دي بو اوكاد بفرقه عادات مديريه اسمات فنتوي برنامج وفنتوي حاليات وفنتوي سسعيتهم لا ارونا قول كلهم هي اقل حمد دوم فته من اندات لينا ازي حتى سسعيت بشليل اقل نرئيتو من نادي بلو لا تقدم برنامجات حيسان وحيسات من تقبلتنا برضو أجلاندة تليت ما هي مناسبة مهرجان دي بحارة إيكوسبوم اللي تقدم برنامجات برضو بفرقة عادة تقليم قاش بركة اللي تقدمت حلايات برضو تاما قلنا قدماتو أزي ما لحليت قلنا تابعنتو بدق ما هي قلنا قبلتو برنامج جارت أنا مسلوتر ليكم أزي ما تابعونا ومسلنا قد التلالو بدق ما دي من عزمكم دي بحليتو قلنا سعدي

بقولوا قدمنا اقول لكم محلية فرحه ولوقام قلت لك بدي بنسى اليوم لا تهيبينا وكل سبت تمام برنامجنا دي بالله قلنا اتممتو وان شاء الله برنامجنا تابعكونا قلت لك بس كده نقوبه هي سعيد شعباي تام دي بالله كان مسلي لله يوم مصورنا يوهنس يوسف كم سلهما مونتاج مدهان زكريس اتمقار حط برنامج التلفزيون ترى الم يوهنس ودي قنط او ميك اب اميره محمد ابراهيم واقل كلهم انفار استديو كم سلهما اكام ملابس هيلن قل حمد الفته لا تمثلي سنبتني لا تواجهنا دي بانبل برنامجنا دي الا قل خلصتو وان شاء الله دي بان وسك لا صنحنا دي بانبل قلنا سارح منكم تمثلت البرنامج على التلفزيون ريام بس يتكير وبركات.

0: مرحبا كبرى تعزبتي مدب سايدة أنها تقرب نايلومي غاشانا قديم تقاداليت ويزورو أبابا عند ميكائيل تبهال حتر زبالة علالة لنا صعب تسامي مدبنا مسانا تكونوا تصفى قبر أبابا عند ميكائيل يغني اللي سلتي أدل زهاب كني أبقى تقرى مرخابنا بحدينا تعلمنا بشحن شعات ميتن سبعان شمونتن أبليغات حجي أبال المينيستر أن زوبا مأكل اللخي حق عندي هو هالراي دحر تعليم أبي يختم الدبكي أبابا
1: دحر تعليم أبيت مرسورة أتمديبة كم ألايت كوينة بيت مرسورة أتمديبة مالتي
0: ألايت مالت؟

حراي زلنا مسرح ربع خيلو قنطشا قريب لهو فرق خيلو دما عين عطر قريب لهو بسيلو زيت طحانه يو مالتيو شغورت قيح برسميلو شغورت صعدا حرج عفون قيح او بربره تسليم كرريما زيتي اولع قريب لهو مالتيو ازي كله نمسرح مجمرتا عبدستي حنصب كنسختو تو ايناس بيزانا مجمرتا شغورتي برسميلو شغورت صعدا انتشا بحنصب كنسختو تو اينا

مرحبا بكم، سلم اسيام حيسام وحيسات من طاولتنا. سلامك يا دي بقدم قبل لا ساعة الله دوري هلا اخبار كبت عاد خارج قدمكم سلف ارس اخبار. اتحقات دي بيوم 9 اغسطس دي بهير فعالية برنامج عمار هدك شعب وادارة مدينة قباء. المديريات قالوا جوا بارنتو فرار عمار درسة من يوم 6 جولاي عند أنبتا دي بحفزة ماي وتربت لتقدم هلا. أبا وطنيعي فيدريشن أتليتكس إرتريا لتنزما سلاسة وقدمة بدراسة ماراثون كلالف عسرة وسسما الذي بقى قد شوارع مدينة مندفرة قبات. أمريكا وقبلت كوريا لا وديعون يحل تدريب حبر لتمت السامن كمسل لا أنبت أتأمريا. برازيل وشويدن ديب يوم 9 أغسطس ديب طورات دفع لركزة وفاق فرميا. حكومة جابان بسبب قلع البترول قل الهجرة لقدر درر اقتصاد قل تاقل حد 10 بليون دولار ميزانية شافقة أفكرت. تفاصيل الأخبار اتحقات دي بيوم 9 أغسطس دي بهيرار فعالية برنامج عمار هدك شعب وإدارة مدينة كبام. أتى بإدارة مدينة لتنا الزما وكايل شعب لجان دقاقيت وكايل مجالس ومسؤولين إدارة الدوائح لشاركة والتجتمع أدمعوت وفعالية برنامج دي بمشاركة مجتمع سبت للتنكب سكان متنا الزامو من داد قبو دورو مقل لعابو مدير لمدينة السيد نصر برخة أب تلاكام أمبل اللي متنفع وأقبو يدفع درايب أرد ونواي دافعوت ومراقبة حمامات أدقاب أتي عمار ماي علاقة سب أبيات ومتكاريت وبعد خدمات اجتماعية لخصص توضيح لتهيبة هلا التي مدينة تديب أول عشر سنة كلال في عصر وسس بعصر 700 هيت كمسة لعبات حبرام مسؤول إدارة كراي أبيات السيدة ملاكة حدرو بجاتو علاقة سب أبيات ومتكاريت وفنقهم لتقب اتفاق لتكسس حبر حقول هبا أقل سكان أواجات وممرح أردق لحشمات فاقدام مسؤول اسبدالية معايا حقات نرس منصور أبو بكر بجاتو مثل انباتت كرم دي بدافعوت للعدة وقليل عد حمامات بعام متقعهين بفنتيت شعب عافية قل الأدمن دوارو قل الأندف تفانام مشاركة دي بهابو رأي سرقل وصفاية فعالية برنامج عمار قل تدك قبل سد رأي وفينا قدموا. المديريات قلوج وبارنتو أب فرار عمار درسة من يوم 6 جولاي عند أنبتا دي بحفزة ماي وتربت لتقدم هلام. المديريات قلوج فرار

ፍሩራም ለሃለው 8 መት ደረሳ ያስክላ ሓድ 80,000 ሜትር ኣክረት ክምሰል ኣስነው ዲብ 10 ሄክታር ኣክረት ሓዲስ ክምሰል ሸቀው ወዝያት ክልኣለፍ ሕፍረት ሸትል ክምሰል ኣዳሎ እታ ክምሰሉ ማዕጨይ ክምሰል ሸየቀሮ በዓል መቕደረት ሓርስ መሃንድስ ብርሃነ ፀጋ ይሓበራ ለደረሳ ብጃቶም ዲብ ሕንከረም ለትገብእ ኬዋ ዲብ ጠወሮት ብቅዐ ለመት ሽቁል ወመትባዳል ተጃርብ ደርሰኒ ክምሰል ብንዳ ሓበሩ ትርበቱ ለትሸርሸረት ድዋራት ክንበዲሩ ልብለሶ ክምሰል ከትመኣከዶም ልክነ ዲብንቱ ዲበ ሙዲርየት ባርንቱ ሸቁል ኣለው ደረሳ ፋህሞም እንዳ ዓበው ዲብ በርናምጃት ብናወጠን ለወቅል መሓደራት ተሃየባ እታ ብመዓወነት መካትብ ፖሊስ ትራፊክ ተዕሊም ሓርስ ማሕበር ወጠን ሸባቦ ደረሳ ወማሕበር ኣዋልድ ኣንሳት ለትነዘመ መሓደራት ድሓን ሙጅተማዓ ምን ብቆት ትራፊክ እግል ትተኣከድ ወኣግቡይ መትነፋዓት ፅርግያ ራትዕግልሃለ ዶር ሸባባት ዲብ ዳፍዖት መትባዳል ሓለጀው ሕብዘት ማይ ወትርበት እግል ዕበ መሻርከት ኣንሳት ዲብ ምህሮ ወበርናምጅ ዓማር ግትዕበ እባለክስስ ጅሃት እባለክስሶም ጅሃት ሸርሕ ተሃየባ دي باقلي مقب مديريات قالا نفحله ليت مدرسة ما انبتايت درجة انبيتو بمشاركة مجتمع اتسانا ابناء وابنية تحتية قبط التام مدير لمدرسة ممر محارة تكي زنك سمان فصل بحديث لتبدلت هلا اربع بلوك اند تحدثا اتكليب لمدرسة كمسلت بنات شرحام محجز آلات مكتب قل الارتاع بالت نسأت مبادرة لأساس الطلبات كمسلت ما ودوالي بحديث كمسل تبدل أفهمام سكان دي بالها بوا حبر أرتعوت محجزة قل حكومة لترف داي كمسل يكون اند حبرو كان لمس المبادرات دي بمتسوى كدما كمسل لأتلالو أكدو مدير يتقال عن فحاس سيد محار يوهانس ومسؤول مكتب تعليم التا مديريت مامر دانيال سلمون بجهتهم أبا سكان مبيتو لتنسأت مبادرة حقوة لحمدو دقا جيت بعد عما أسرو مقل لتلايا أتفا أكدو مسؤول إدارة ومالية فرع تعليم مغليب مقبة ممهر مسفن والدس اللاسي أبجاتو لشغل وفقريتو دي بوراتات درس وادرسوت دور سنكم بوند حبرا كنا لمس المبادرات قل التلالت لاكام التمناسبة عجي لتشتلت هلا دي بلتسرق الورات دور لقدم أجهات شهادة تهيبا التغليم مقب مديرية عداق حموس دور مجتمع ديب دافعوت جرائم وعقب اللعبة الأمام محاضرات ديب يوم 9 أغسطس تهيبا قايدة ربعي مركز بوليس كابتن مريم طاهر قل سكان دار الدوايح ماي أفراس حز ومبقاليانو ديب الهبة الشرح ديب الحلفاس السورح 174 جريمات وكلمت 63 عقب كمسل سجلان دحبرت مشاركة فزاعة مجتمع قل تعبت لاكيد كيدت قوانين ترافيك بلخص السياني لتشكي مكاين وعربات 3000 كلمات وحمس كمسل علي عند حبرت لك 1187 من عجلات ثبتن سبع عجلات بقانون ترافيك قلقي سعد فاقدت مسؤول دافع جرائم السيد تخليط عندهم بجهته سلام دوار بمشاركة شعب وفتحات مجرمين وجرائم كمتون ده حبرة مجتمع دي بسرق الوراتات بوليس قلتعاون فانام مشاركة بجاتهم ناي شوارع مبرهات أقيد أقل الاسنان دا أطفاق دو وجنيتهم أقل حبرو والتابعوهم كمسال شوكو أكدو مديرية عداق حموس مديرية عداق حموس السيدة سالحة محمد بجاتها جرائم وعقب أقل التكرع ومجرمين أقل التفضحو قديم ورات شعب وبوليس كمتون دا حبرت والدين ديب وجهوت أجنيتهم أقل لشكوهي أطفاق دتا مديرية عصب إدارة دوائح بالين كوما ماللالي بالسادفة بقوت ند ديب مال دمار جريت بقوت بساعة كالإلالي من حتى مؤسسة ندت بقصت ديب سبع مؤسسة وأبيات سكن لالعيت ند لا جريت خسار كبدت كمتا مسؤول تحقيق جرائم أولاي مركز بوليس شاب جمال طه النور حبرام لأبيات بطاولات شاورة لتشاكا سبتو لند زياد كمسل كي لما يندى حبرا ديبمان لجريت خسار زياد حتى نقطة 3 مليون نقفة كمسل تتواقم حبرا قايد أولاي مركز بوليس نايب تلنته شاوش والد قابر بجاتو لحالة كبدت كمسل عالة النشرحة ديبا أقصنوت لأسات شعب وجيش بوحدات مغسنة أسات ندى تسدو لقدمو دور ندى حمدا بأهم اللي منا لا تجري بقوت مدقاق قل لقباء فانام أب

أتى كان شغلك مع الأجنية تحقبك جناكت وقت تتأبي جنا من حليب أمو قل ركبه وجب منافعت اتوقت ركبه ومن كل هي أمات إبراحت شغلا شقيه

اللي ابتدأت حكومة مؤسسات عافيات مدنية محابر بأفراد وجامع لشارك وديبو لإيلة كارم جهود وبديات وما دي بكل أكانا شغلا مع على جنيتان بأداليوت كما حزيق اللاطبية نعوات تغلن باللي هي مستقبل أقمام ندمن.

0: ساعات شاعت اخیلو زینا و فنوانان فلم آلونا از خبرکم تعذبتنا کمی تمسیوم نلوم سونی عصرتن حساس تدالوه هاگراون هاگراون زیناتات حیزلکم قریبا لهم نمکت تالکم بخبر زعدم استیفانوس کرمای بغندی نتبتاتی فلم عبد حقاز عبد گسگس تکبار مدبات لمعات زتی رکب حزبن من محدارن تغییدوم أبنو الزباطات قول لجن بارنتون بوفر تمهارون للمعات عوت نتفتات السلاسل اللهم مبل سلاسان حدن هاقرا وردر فرق ماراتون كلتشحن عسران شدشتن أبنو كتما من دفرات خايدوم أمريكان دوبوب كوريان زكايدو حبراوي والتهدرا والممد نزمت الصومن كمز جمبر حبيران برازيلن شودنن أبم معبال تعات مكل خالزة كرة سمم معتفراري من منغست جابان بنهر واغان دادي كسعب زغل كتبا وحاسيان مكلال أستاد إسرا بليون دولار هتوز باجت سليعوم زرزر زينام أبو حقاس أبو غسغاس تقبادة مدبات لمعات زيتي ركب هزبن ممحدارن تخايدوم وكيل إرينا سمر أيوب بملكة أبساب زدال وتحستو له فورتنا عندهم كتغربة أم
1: أب حقاز بتشعت تنحسة أب قسكاس تكبارة مدبات لمعات الزتي ركب هزبن من محدار كتمان تخايدوم أب تبن من محدار كتماس تودبن وأوكلت هزبي أنا بابر تعدي وكلت بايتون عم حدر تكبابن استصادفو أخيبا أد معنى تكبارة مدبات أب تصادفو كومس لزمركوس نبرتي ودابيتاتون بمحيال توروم كعززو أما حدار كتما حقاز أتو نتر أب برخطة أب تويعوم بزي كازي نعطا أمان عقباب أكافافلان قبر مريتن تريتن مكل خالن مكوت تسعرن عراسن تحمامات محيال عطاويتات لمعات ماي زمدن عكاريتن تخاريتن كوم اون نخالة محبرة وعقلقوتات زملكت مبرهي كوهاب كلوم عطاويتات

المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم. وفي ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية سيلوها بأبرز العناوين. اجتماع في حقه لمناقشة سير تنفيذ البرامج التنموية. تنفيذ أنشطة ناجحة في مديريتي قلوج وبارنتو عبر حملة الطلاب التنموية. تنظيم سباق نصف الماراثون الوطني لعام 2026 في مندفرة. احتجاجات في اليابان رفضاً للتوسع العسكري ووزارة الدفاع تطلب ميزانية قياسية. الرئيس الصربي يرفض التعهد لنظيره الأوكراني بفرض عقوبات على روسيا. أسعار الغذاء عالمياً تقفز إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. السلام عليكم ورحمة الله. عقد اجتماع عام ضم إدارة المدينة والشعب في حقات في 9 أغسطس لمناقشة سير برامج التنمية. ودعا السيد نصر أب برخة أب مدير مدينة حقات في الاجتماع الذي نظمته إدارة المدينة، وحضره ممثلو الشعب والبلدات ومجلس الإقليم ومسؤولي الضواحي. دعا السكان إلى تقوية تنظيمهم وتعزيز دورهم نظرا لأن فعالية تنفيذ البرامج تعتمد على مشاركة المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تم في المناسبة إعطاء توضيح بشأن استخدام وأسلوب دفع ضرائب الأراضي والثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض ومكافحتها وتعزيز عائدات تنمية المياه وعلاقات المالك والمستأجر وغيرها من القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية. وتمت الإشارة إلى أن إيرادات المدينة نمت بنسبة 17% في النصف الأول من العام. وبعد أن قدم توضيحا بشأن العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين والعقود المبرمة بينهم، حث مسؤول إدارة التأجير السيد ملأكي حدرو السكان على احترام المراسيم والتوجيهات المتعلقة بالأراضي. وحث الممرض منصور أبو بكر مسؤول مستشفى حقات الأهلي، حث السكان على الحرص على صحتهم والحفاظ على نظافة بيئتهم، وذلك للوقاية من الأمراض المعدية بشكل عام ومرض الملاريا بشكل خاص. وقدم المشاركون آراء وتوصيات لتعزيز كفاءة وفعالية تنفيذ البرامج التنموية. تجري تنفيذ برامج واسعة النطاق تركز على الحفاظ على المياه والتربة عبر حملة الطلاب التنموية في مديريتي قلوج وبارنتو بإقليم الكاشبركة منذ 6 يوليو. ووفقا للخبير الزراعي المهندس برهان الصقاي، قام 800 طالب في مديرية قلوج بإصلاح نحو 8000 متر من الحواجز وإنشاء حواجز جديدة تغطي مساحة 10 هكتارات وتجهيز أكثر من 2000 حفرة للشتول وزراعة عدد من الأشجار. من جانبهم قال الطلاب إن الحملات الصيفية تؤدي دورا إيجابيا في تنمية المهارات واكتساب الخبرة العملية وتبادل الخبرات، مضيفين إنهم يعملون بجد لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من انجراف التربة. في الوقت نفسه ألقيت محاضرة للطلاب في مديرية بارنتو بهدف رفع وعيهم وتعزيز دورهم في برامج بناء الوطن. المحاضرة التي نظمت بالتعاون مع شرطة المرور ومكاتب التعليم والزراعة واتحادي الشباب والمرأة تناولت ضمان الاستخدام الآمن للطرق لحماية المجتمع من حوادث المرور وتعزيز دور الشباب في الحفاظ على التربة والمياه لمواجهة التغير المناخي ودعم مشاركة المرأة في برامج التعليم والتنمية. تخرج 23 عضواً من الفرقة 49 بالقيادة الوسطى ممن تلقوا تدريباً في مجالات فنية متنوعة في 9 أغسطس في مايسراو. وقال صالح عبد الله مسؤول الفرقة الفنية في الفرقة العسكرية خلال حفل التخرج إن التدريب الذي استمر لأكثر من شهر وشمل الجانبين العملي والنظري تضمن الكتاب وتأليف وإخراج الأعمال الدرامية فضلاً عن فنون السينما والمكياج. وقال الأستاذ طعمير رفايني وهو أحد المدربين إن رغبة المتدربين وموهبتهم ساهم بشكل كبير في فعالية الدورة. من جانبها عربت ممثلة المتدربين عن شكرها للجهات القائمة على التدريب وللمدربين على جهودهم في تمكين المتدربين من استيعاب المفاهيم الأساسية خلال فترة وجيزة،
مؤكدة عزمهم على مواصلة تطوير المعارف المكتسبة من خلال العمل الميداني. وفي كلمته الختامية أشار قائد الفرقة إلى دور الفن في انتصار نضالنا التحرري وترسيخ هويتنا الوطنية، حثا المتدربين على السعي نحو الارتقاء بالبرامج الثقافية في صفوف قوات الدفاع من خلال تعزيز مهاراتهم وتنظيمهم. اندلع حريق في إدارة ضاحية بلينكوما بمديرية عصب فجر 9 أغسطس، مما أدى إلى أضرار في الممتلكات. وقال الشاب جمال طه نور مسؤول قسم التحقيقات الجنائية في مركز الشرطة الأول إن الأضرار الناجمة عن الحريق الذي اندلع في منشأة واحدة بعد الساعة الثانية ليلا وامتد ليشمل 7 منشآت ومنازل كانت جسيمة. وقال إن الحريق تفاقم بسبب كون المنازل مبنية من الأخشاب وجدرانها متلاصقة، وإن الخسائر في الممتلكات تقدر بأكثر من 1.3 مليون نقفة. وقال الملازم شاوش والدقابر قائد مركز الشرطة الأول إن الوضع كان خطيرا، مشيدا بالشعب والجيش لمساهمتهم في إخماد الحريق، وحث على توخي الحذر لتجنب الحوادث الناجمة عن الإهمال. أقيم يوم الأحد في مدينة مندفرة سباق نصف الماراثون 31 لعام 2026 الذي نظمه الاتحاد الوطني لألعاب القوى في إريتريا. شارك في الحدث الذي أقيم بمشاركة الجنسين أكثر من 150 رياضيا ورياضية من أندية الأقاليم الجنوبي والأوسط والقاشبركة، بالإضافة إلى نادي دندن التابع لوزارة الدفاع. في فئة الرجال حل الرائد تدروس من الإقليم الجنوبي في المركز الأول مسجلا زمنا قدره 1:04:41، وحصل على ميدالية ذهبية والكأس و13 ألف نقفة، فيما حل العداء تخلى هيمانوت برهاني من الإقليم الجنوبي بالميدالية الفضية وجائزة قدرها 8 ألاف نقفة، بينما فاز سايمون مبرهتو من نادي دندن بالميدالية البرونزية وجائزة قدرها 5 ألاف نقفة. وفي سباق الإناث الذي شاركت فيه 10 متسابقات فازت العداء الأولمبية نازريت ولدو من إقليم القاشبركة بسباق السيدات مسجلة زمنا قدره 1:19:01، ونالت الميدالية الذهبية والكأس و13 ألف نقفة، فيما آلت المرتبة الثانية إلى ميكال سقزاب من نادي دندن التابع لوزارة الدفاع، وفازت بالميدالية الفضية وجائزة مالية قدرها 8 ألاف نقفة. وحلت العداء الأولمبية دولشي تسفو من نادي دندن في المرتبة الثالثة وحصلت على ميدالية برونزية و5 ألاف نقفة. بالإضافة إلى ذلك فاز يوبيل زرئيت من الإقليم الأوسط بسباق الرجال لمسافة 5 كيلومترات بزمن قدره 14 دقيقة و14 ثانية و3 أجزاء من الثانية، بينما فازت بسباق السيدات العداء دلينا شيشاي من الإقليم الأوسط بزمن قدره 16 دقيقة و43 ثانية و24 جزءا من الثانية. وفاز كل من العداء فتصوم أبرهام من الإقليم الجنوبي والعداء كناري تخلى مريم من الإقليم الأوسط بسباق الميل الواحد أو 1.6 كيلومتر. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. شهدت العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة هيروشيما احتجاجات شعبية ضد التوجهات الرامية إلى توسيع القدرات العسكرية لليابان، وسط دعوات للحكومة إلى الالتزام بالمبادئ غير النووية الثلاثة ورفض أي خطوات من شأنها تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة. عرب المشاركون في الاحتجاجات عن معارضتهم لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية التي قد تسهم في تصعيد النزاعات المسلحة خارج البلاد، محذرين من أن التغيرات الأخيرة في سياسة نقل المعدات وتكنولوجيا الدفاع قد تدفع اليابان تدريجيا نحو الانخراط بصورة أكبر في النزاعات المسلحة. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتجه فيه الحكومة اليابانية إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي، إذ طلبت وزارة الدفاع اليابانية ميزانية قياسية قدرها 56 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2027. وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن القيمة النهائية للميزانية قد تتجاوز الطلب الأولي، نظرا إلى أن المقترح يتضمن عددا من البنود التي لم تحسم قيمتها بعد على أن

سيتم تحديدها خلال مفاوضات الميزانية المقرر إجراؤها في نهاية العام. يسعى الرئيس الصربي ألكسندر فوتيتش إلى الحفاظ على توازن دقيق بين طموح صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وروابطها التاريخية والاقتصادية مع روسيا. ومن هنا تأتي أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى بلغراد ليومين، وهي الأولى له منذ توليه الرئاسة عام 2019. وقال فوتيتش إن صربيا ستواصل دعمها لسلامة الأراضي الأوكرانية واستقلالها، وتسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي معها دون أن يتعهد بفرض عقوبات على روسيا الحليف القديم لبلاده. وعبر فوتيتش عن شكوكه في أن تتمكن صربيا أو أوكرانيا من الانضمام سريعا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن بلغراد ستدعم طلب كييف الانضمام إلى التكتل. ارتفعت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعا طفيفا لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، وسط تصاعد المخاوف مجددا بشأن طرق تصدير الحبوب الرئيسية، إضافة إلى تأثير الأحوال الجوية غير المواتية في مناطق الزراعة الكبرى. وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار السلع الغذائية بنسبة 0.6% في يوليو مقارنة بالشهر الذي سبقه، مدفوعا بارتفاع أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء إن جانبا كبيرا من الاهتمام بأسواق الغذاء العالمية انتقل من الاضطرابات الأولية التي سببتها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع المحاصيل وعدم اليقين التجاري واستمرار المخاوف المرتبطة بالطقس. أغلقت إدارة متنزه جبل برومو الوطني في جزيرة جاوة الشرقية بإندونيسيا المتنزه أمام جميع الأنشطة السياحية مع اتساع نطاق حريق غابات اندلع في منطقة فوهة البركان. وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية أن النيران التهمت نحو 176 هكتارا في منطقة جبل برومو البركان النشط والوجهة السياحية الشهيرة بعدما امتد الحريق إلى نحو 60 هكتارا. وتواصل السلطات جهود إخماد الحريق عبر طائرات هليكوبتر لإسقاط المياه وطائرات مسيرة لرشها، فيما لم تحدد أسباب اندلاع الحريق ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. ختاما سادتي لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. اجتماع في حقات لمناقشة سير تنفيذ البرامج التنموية. تنفيذ أنشطة ناجحة في مديريتي قلوج وبارنتو عبر حملة الطلاب التنموية. تنظيم سباق نصف الماراثون الوطني لعام 2026 في مندفرة. احتجاجات في اليابان رفضا للتوسع العسكري ووزارة الدفاع تطلب ميزانية قياسية. الرئيس الصربي يرفض التعهد لنظيره الأوكراني بفرض عقوبات على روسيا. أسعار الغذاء عالميا تقفز إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تتوفر للرضيع فرص الحصول على حليب الأم في وقته المناسب، وتتوفر له جميع منافع الرضاعة الطبيعية، وتؤدي الأم عملها بارتياح واطمئنان.
1: بدعم من الحكومة وبالجهود المتواصلة من المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والجهود الفردية، يتم توفير الحضانة للرضع في مواقع العمل، بما يمكن الأمهات من الاطمئنان على أطفالهن وهن يؤدين عملهن بالقرب منهم، ويمكنهن من إرضاع أطفالهن، وهكذا نضمن أداء العمل وسلامة الأجيال.

0: أبلت بحريا كل تحستهم جلابهم أتقوم بدرجة صورة سلزنبري أتنزونن ون جلابون بعن سأيتي ستسرحا كامني حانت ويكلت أنت رزعنت زي حلف عقم زنبرن معبول مسارحي زقودلن بقومة أندما سرح بحري أزيو حدا قنيان خلق زلون انت نبري أتسرح قني عما مينيرو كواخبتن جانان نفاسن كألتن توفاينتن أبلت بحريا تدميرو كند معبول مسارحن رادار مكوينو أنفت كعزو زحبر اللقواني تحالفو
1: جلابي حزن دربرو على باسكو أبادر علي بلعة أمي فارح ذبح اليوم جز يوم أبلات حي اللي بحرية إيه يوم تحي اللي بحرية بحال كل شعو بحريات بحال بحريات سنة بنتاي مقاعات رحية خبدي زي خبابي خد تحولك مستطلو قومي بتاحت رحل ثم جلابو بعن شايت السرحل جلابو ولا يخل أنبر ثم سوري كدفع دخل تعيي مسورة تاسر إذا نبرعن بكيلات انتخوينو لعلتهم سب كيلات ثمانية تخلنا بحري بتونس صوم دفلتو خبابي بكارتان بقلن قلن خي خونس بقواكبتين قلن دا تقاعدو ولا حتى حزك هذا لك أنفت تغيرك بنفاس فلتو دخلوا سباسي دخلوا قبل علي باسكو بحريس سب فلت لي أنا يزاربني
2: من هنا عندكم باش
3: أيوة
2: من هنا كادو كمان حق السماء
0: أنفت كعزو بكمباسن كواخبتن فلتو زتفلا لي كواخبتن نار أنا نقعز أبسماي أربعة كواخبتي اللو زحبرنا ناي سمين ناي دبوب معراب مبرغ نرئي أتي كوخب بين يوطئن يعربن نريو نعوري إنا دما أنفت قعزنا نمرحن نتخخلن
2: حق المقيب حق الجنوب أربعة تشوف النجم اللي يطالع من هنا ويجي يجيبها النجم كمان اللي داكل تشوفها أربعة مكان تشوفها اسباب هذا كمان واحد فوقك نجمك نجم بس انت تركز على اربع نجوم هذا قدر البحر في الليل يعني لما تقرب البر لما تقرب البر
0: عمقة بحري بليتي كنفلتن كنعشقن انت دلينا كابتاز توقسنا لا كندي ساعات كمز تقعزنا نفلت اتي قعزو كابلنا بن كندي كمز وسدلنا نقمت بدحريو جالبات أطواء بيلنا عمكة بحري ببلوز تبهلة نوي حين تسيتي نعمكة قوانن نعكنا مريت كمز غربنا نفلت بخم ونتكام
2: ترمي البلوي البلوي هذا كم تقايس بكذا بالباع كم متر هو تشوف يعني إن كان فيه قدير تمشي تمشي تمشي كل ما تمشي ترمي كل ما تمشي ترمي البلوي تقايس أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا عشرة كم هو قدر البحر في بلوي ترميها تقايس تقايس تقايس تقايس شوية شوية شوية شوية
0: بحرياك عند مدبرو أبعدن عمالة بزبها لدسيت كيرو كابشحن تشعات ميتن سبعان كسابشحن تشعات ميتن سبعان شوعاتن كسر حدهر مصنح بسنكتيا منغو يمنن إتيوبيان استفتري طبق زمدنا مدبرو ناب سودان سواكين استباهلي ودبك قاعد استقديدو
1: همان قاعدنا درقي مسمتي درقي كومنست سيدوخوني عدن مس درقي خوينا أبحث درقي زيقو عازو تباهلنا قاعدنا قاعدنا قبابي

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أحييكم من تلفزيون دولة إثريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 10 من أغسطس لعام 2026، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. دعوة للمزارعين إلى استخدام محاصيل مقاومة للجفاف بإقليم الجاش بركة. ترميم أساسي لمدرسة إمبيتو الابتدائية بمبادرة مجتمعية. تكريم الطلاب المتفوقين من الدفعة 38 للخدمة الوطنية بمدينة كرن. على الصعيد العالمي، احتجاجات في اليابان رفضاً للتوسع العسكري، ووزارة الدفاع تطلب ميزانية قياسية. الرئيس الصربي يرفض التعهد لنظيره الأوكراني بفرض عقوبات على روسيا. وأسعار الغذاء عالمياً تقفز إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا مختصون في المجال الزراعي بإقليم الجاش بركة المزارعين إلى استخدام أصناف محسنة من المحاصيل تتميز بمقاومتها للجفاف وسرعة نموها، إلى جانب اتباع أساليب تساعد على

الاستفادة المثلى من كميات الأمطار المحدودة في ظل تأخر هطول الأمطار وانخفاض معدلاتها في عدد من مناطق الإقليم. وأوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أبو بكر عثمان أن الأمطار بدأت متأخرة في معظم مناطق الإقليم، كما أن معدلات هطولها وتوزيعها لم تكن بالمستوى المتوقع، الأمر الذي انعكس سلبا على المساحات المزروعة ومراحل نمو المحاصيل. وحث المزارعين على تهيئة أراضيهم بصورة جيدة للاستفادة من الأمطار المتاحة واستخدام أصناف من المحاصيل تتلائم مع الظروف المناخية السائدة وتتحمل الجفاف. من جانبه أوضح مسؤول فرع تنمية المحاصيل السيد نجاسي هبت ميكائيل أن الخطط الزراعية لهذا العام تستهدف حراسة نحو 291 ألف هكتار على مستوى الإقليم، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن حراسة نحو 76% من المساحة المستهدفة. ودعا المزارعين في ضوء التغيير في توقيت الموسم الزراعي ونقص الأمطار إلى مواصلة عمليات الحراسة بما هو متاح وعدم انتظار الجرارات والاستفادة من الأصناف المقاومة للجفاف وسريعة النمو، إلى جانب تحسين إعداد الحقول والمحافظة على مياه الأمطار والاستفادة منها بالشكل الأمثل. وأكد المختصون أهمية تكثيف أنشطة حفظ التربة والمياه وتحسين الأراضي الزراعية، مشيرين إلى أن هذه الممارسة لم تنفذ في الإقليم بالمستوى المطلوب، وشددوا على ضرورة تنفيذ أعمال حفظ المياه والتربة بصورة مستمرة وإجراء عمليات الحراسة في الوقت المناسب. شهدت مدرسة إم بيتو الابتدائية في مديرية جالا نفحي بالإقليم الأوسط تنفيذ أعمال ترميم أساسية للمبنى والبنية التحتية بمبادرة وإسهام من السكان. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ محاري تكيئي أن أعمال الترميم شملت استبدال أسقف 8 فصول دراسية وتجديد 4 مباني، إلى جانب استبدال السور السابق المصنوع من الصفائح المعدنية بسور من الحجر والبلوك، بما يسهم في تعزيز سلامة المدرسة وتحسين مرافقها، مضيفا أن مبادرة أخرى لمعالجة النقص في مستلزمات المكتب أسهمت في توفير الاحتياجات الأساسية للمدرسة واستبدال عدد من المقاعد والمستلزمات بأخرى جديدة. وأكد سكان إم بيتو أن معالجة أوجه النقص وتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية ليست مسؤولية تقع على عاتق الحكومة وحدها، مشيرين إلى التزامهم بمواصلة مثل هذه المبادرات المجتمعية خلال الفترة المقبلة. من جانبهما أعرب مدير مديرية جالا نفحي السيد محاري يوهنس ومسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ دانيال سولومون عن تقديرهما للمبادرة التي نفذها سكان إم بيتو، وحث القرى والمجتمعات الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة والمساهمة في تحسين المرافق التعليمية. كما أكد مسؤول الإدارة والمالية بفرع التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولد سلاسي أن أعمال الترميم والتحسينات المنفذة سيكون له أثر إيجابي في عملية التعليم والتعلم، داعيا إلى تعزيز مثل هذه المبادرات المجتمعية وتوسيع نطاقها. وفي إطار المناسبة جرى أيضا غرس عدد من الشتلات في محيط المدرسة، كما تم توزيع شهادات تقديرية على الجهات والأفراد الذين أسهموا في تنفيذ أعمال الترميم. كرم في مدينة كرن في 8 أغسطس 10 من طلاب مدرسة عنسبة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية، حققوا نتائج متميزة في امتحان الشهادة الثانوية. وضمت قائمة المكرمين طالبين حصلا على العلامة الكاملة بواقع 4 نقاط، فيما سجل 8 طلاب النتائج بلغ 3 نقاط أو أكثر، كما جرى تشجيع 16 طالبا ممن حققوا نتائج تؤهلهم للالتحاق ببرامج الدبلوم والبكالوريوس. وأوضح مدير مدرسة عنسبة الأستاذ محمد صالح محمد سعيد أن المناسبة لم تقتصر على تكريم الطلاب المتفوقين، بل أتاحت لهم أيضا فرصة الحصول على معلومات وإرشادات عامة حول الدراسة الجامعية، إلى جانب الاستفادة من تجارب الطلاب الذين سيلتحقون سنويا بسوا. وأكدت لجنة أولياء الأمور أن تحقيق النتائج المتميزة يتطلب الجهد والاجتهاد، مشيرة إلى أهمية دور أولياء الأمور ووعيهم في دعم أبنائهم وتشجيعهم على مضاعفة جهودهم لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل. من جانبه أوضح مسؤول فرع التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل في كلمته أن البرنامج يهدف إلى تشجيع الطلاب على الحفاظ على نتائجهم المتميزة والعمل على تحقيق مستويات أعلى، مؤكدا أن التفوق يتحتم على الطلاب تحمل مسؤوليات أكبر ومواصلة العمل بجد واجتهاد.
نظمت في 9 من أغسطس في مديرية إعداد حمص بالإقليم الأوسط حملة توعية تهدف إلى تعزيز دور المجتمع في الوقاية من الجرائم والمخالفات. وأوضحت قائدة مركز الشرطة الرابع النقيب مريم طاهر خلال توعيتها لسكان إدارة ضواحي ماي أفراس، حزحز وإم بقاليانو أنه تم خلال النصف الأول من العام تسجيل 147 جريمة و263 مخالفة، داعية إلى تعزيز الدور الفاعل للمجتمع في الوقاية من الجرائم والإبلاغ عنها. وفيما يتعلق بمخالفات قوانين المرور، أشارت إلى تسجيل 3205 مركبات متهمة بارتكاب مخالفات مرورية، من بينها 2177 دراجة هوائية، مؤكدة أهمية التزام راكبي الدراجات بقواعد وأنظمة المرور. من جانبه، دعا مسؤول الوقاية من الجرائم السيد تخليت عندوم أفراد المجتمع إلى تعزيز دورهم في كشف الجرائم والمخالفات التي ترتكب ليلا ونهارا والتعاون مع الشرطة. وأكد المشاركون في التوعية أهمية الإسراع في إصلاح إنارة الشوارع، كما شددوا على ضرورة متابعة أبنائهم وتوجيههم بصورة مستمرة بما يسهم في الحد من السلوكيات والممارسات التي قد تؤدي إلى ارتكاب الجرائم والمخالفات. من جهتها، أكدت مديرة مديرية إعداد حمص السيدة صالحة محمد أن التعاون بين المجتمع والشرطة يمثل العامل الأساسي في الوقاية من الجرائم والمخالفات وكشف مرتكبيها، داعية الآباء إلى مواصلة توجيه أبنائهم ومتابعتهم بصورة مستمرة. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، شهدت العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة هيروشيما احتجاجات شعبية ضد التوجهات الرامية إلى توسيع القدرات العسكرية لليابان، وسط دعوات للحكومة إلى الالتزام بالمبادئ غير النووية الثلاث ورفض أي خطوات من شأنها تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة. وأعرب المشاركون في الاحتجاجات عن معارضتهم لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية التي قد تسهم في تصعيد النزاعات المسلحة خارج البلاد، محذرين من أن التغييرات الأخيرة في سياسة نقل معدات وتكنولوجيا الدفاع قد تدفع اليابان تدريجيا نحو الانخراط بصورة أكبر في النزاعات المسلحة. تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتجه فيه الحكومة اليابانية إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي، إذ طلبت وزارة الدفاع اليابانية ميزانية قياسية قدرها 56 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2027. وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن القيمة النهائية للميزانية قد تتجاوز الطلب الأولي، نظرا إلى أن المقترح يتضمن عددا من البنود التي لم تحسم قيمتها بعد، على أن يتم تحديدها خلال مفاوضات الميزانية المقرر إجراؤها في نهاية العام. يسعى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى الحفاظ على توازن دقيق بين طموح صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وروابطها التاريخية والاقتصادية مع روسيا. ومن هنا تأتي أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إلى بلغراد ليومين، وهي الأولى له منذ توليه الرئاسة عام 2019. وقال فوتشيتش إن صربيا ستواصل دعمها لسلامة الأراضي الأوكرانية واستقلالها، وتسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي معها دون أن يتعهد حدا بفرض عقوبات على روسيا الحليف القديم لبلاده. وعبر فوتشيتش عن شكوكه في أن تتمكن صربيا أو أوكرانيا من الانضمام سريعا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن بلغراد ستدعم طلب كييف الانضمام إلى التكتل. ارتفعت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعا طفيفا لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، وسط تصاعد المخاوف مجددا بشأن طرق تصدير الحبوب الرئيسية، إضافة إلى تأثير الأحوال الجوية غير المواتية في مناطق الزراعة الكبرى. وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار السلع الغذائية بنسبة 0.6% في يوليو مقارنة بالشهر الذي سبقه، مدفوعا بارتفاع أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جانبا كبيرا من الاهتمام بأسواق الغذاء العالمية انتقل من الاضطرابات الأولية التي سببتها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع المحاصيل وعدم اليقين التجاري واستمرار المخاوف المرتبطة بالطقس. في النبأ الأخير، أغلقت إدارة منتزه جبل بروم الوطني في جزيرة جاوة الشرقية بإندونيسيا المنتزه أمام جميع الأنشطة السياحية، مع اتساع نطاق حريق غابات اندلع في منطقة
فوهة البركان. وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية أن النيران التهمت نحو 176 هكتارا في منطقة جبل برومو البركان النشط والوجهة السياحية الشهيرة بعدما امتد الحريق إلى نحو 60 هكتارا. وتواصل السلطات جهودها إخماد الحريق عبر طائرات هليكوبتر لإسقاط المياه وطائرات مسيرة لرشها، فيما لم تحدد أسباب اندلاع الحريق ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. سيداتي سادتي، لكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. دعوة للمزارعين إلى استخدام محاصيل مقاومة للجفاف بإقليم القاش بركة. ترميم أساسي لمدرسة إمبيتو الابتدائية بمبادرة مجتمعية. تكريم الطلاب المتفوقين من الدفعة 38 للخدمة الوطنية بمدينة كرن. احتجاجات في اليابان رفضا للتوسع العسكري ووزارة الدفاع تطلب ميزانية قياسية. الرئيس الصربي يرفض التعهد لنظيره الأوكراني بفرض عقوبات على روسيا. وأسعار الغذاء عالمياً تقفز إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكراً لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: سلامك ولي قلبي
1: تمام. حراي
0: مقطعني ايه الودي
1: حراي
0: سلام
1: حراي
0: اي عمو بعدي نتيرونا نمركب سلام سلام رفعيني مفوضة في المون
1: حراي
0: او حد زر قوي حواسي بمولهم من الزواج رجع عبد مشنطو
1: تمام. حراي
0: حواسي سلام كوردالي
1: حراي
0: وضحتي نعرف واحد ساعات كان عند عصر محارية ما نجيب بحال
1: حراي
0: روحوش جامعة خبلي دالي
1: تمام. حراي
0: تيلي نبو مولو وزبها يكوتها سلام كبير دالي من أبيع حاسي سلام من شبكة
1: حراي
0: ورابطي لمحاسسي
1: تمام. حراي
0: نبو مولو وزب يسرى عبدالجانا وزعب زولو سلام كبير دالي
1: حراي
0: تعالي نعاتي نمسارك تفي نزابة خزم محلالة سنيك سلام كبير دالي
1: يا أني لنا إيد كلهم سمعوا خلو يا أني لنا إيدن.
0: هاي
1: مرحبا
0: شكرا
1: حبيبتي أنا. شكرا. مرحبا. كمان تليفون لتنا. هلو
2: يلا
1: هلو دبي ومرحبا. مرحبا.
2: تعبين داعي أخبرت من بسكو
1: أخبرت كم يوعي الكي؟
2: داعي نعمل
1: الحمد لله. تفضل حبيبتي.
2: هاري مرحبا هاري كدامي هذا سوا درسد نبن ثلاثة ساعتين زوريا
1: الرأي
2: تناي تجاي هاي ليه
1: تمام
2: كم أول

0: نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال. هلا هلا دبي ومرحبا. منير كميك اني خاهم يوعلك.
1: منير كابتن سيني بابلين.
0: هراي تفضل منير.
1: مرحبا نغبر برزنتي شات فورتي.
0: هراي
1: فمون يناس.
0: هراي
1: مستبيت ناسنت.
0: تمام.
1: عبد الله ابراهيم مش بروهيني سبيتو.
0: تمام. هراي
1: رزنا هاوسا مستبيتو رهوا تخلي.
0: هراي
1: عميد بوكشو مستبيتو كميت.
0: تمام.
1: مدياسو مستبيتو.
0: هراي
1: إما ياسو هوا درس زركم مشيل سا هايلة سبيتو.
0: تمام. هراي
1: كمون مونو هزي بابلون تسني.
0: تمام. هراي
1: معاكن مسار عطون
0: يأني لنا منير. شكرا منير بتعمين أنا مسجنك.
1: عفوا عفوا عفوا
0: مرحبا. شكرا لك. كمان تليفوناتنا. هلو هلو دبي ومرحبا. مرحبا. من قبل كم يوعلكي؟ الحمد لله حبيبتي. أنا تفضلي. هراي هراي تمام. هراي هراي تمام. هراي هراي تمام. هراي تمام.
1: معهم
0: هراي يغني لنا. شكرا حبيبتي يغني لنا. مرحبا. هراي هراي تمام. هراي سمعوا كله وكلهم يغني لنا. شكرا. مرحبا. شكرا لك. هراي بعد ظهركم تعذبتنا تليفونكم كسب زمتنا من زقط الى تسعب درفينا حابيرنا ويك اخن سمع مالاتيو نايد مزاوي تسفاي محارف هي رادر في احد كول ماتيو زقط الى تسعب بس تليفون مزياتنا لا مجمر هنقبلها. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا. مرحبا.
2: هلو
0: هلو سمعك كل من قبل.
2: هلو ماما تجي.
0: هلو تليفون
2: اسمعكم سوايا.
0: من قبل مجمرية
2: يعني دانيل.
0: هراي يعني تيك تلفزيون تلها كاب راح امه قتل حبيبتي انا. هلو
2: هلو
0: سمعن اللخي يانيت؟
2: ايه؟
0: سمعن اللخي؟
2: ايه؟
0: حري حبيبتي انا قطلي.
2: ايه؟ نتجا؟
0: حري؟
2: ماما تجا؟
0: حري؟
2: ما كنت تبعي؟
0: تمام.
2: نحدا نتبقوا؟
0: حري؟
2: نزيلات.
0: هراي
2: نبيات.
0: هراي
2: نوكلن.
0: هراي
2: نمامر قالن.
0: تمام.
2: نزيلنا.
0: هراي
2: نتعرف السيام كلهم.
0: هراي
2: نعرفة.
0: هراي يأني الله يانيتي يأني الله. شكرا.
2: هراي
0: هراي هراي مبار تليفون الله ثنام سلنت زي تجاكي. هلو هلو
3: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
3: كم يوعلك صعب
0: تبو؟ الحمد لله. كم يوعلك عمر جي
3: خلاف؟
0: مرحبا استاذ تخلاف. كم يوعلك؟
3: بحمد غني زميل لهم
0: تبو. الحمد لله. كم يك اني خم
3: بحمد.

0: كنا مع الفنان تصفي محارف حيرة. سادة المشاهدين، ومنه حنرجع لاتصالاتكم زي ما قلنا سابقا، نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيرترية وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة. اتصلوا بينا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة وشاركوا معنا في حلقة اليوم إن شاء الله. وخلونا نستقبل اتصال، عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: هلو
0: مرحبا.
1: أنا ميلتين
0: ميل تخمي وعلكي
1: بالضبط على حارتي
0: حبيبتي. أنا تفضلي قتلي
1: سلام كبدالي
0: هالرايت أولي
1: نبي ولادي يوهانا فقال سنبت
0: هالراي
1: عزيزة شكرا زخبرا
0: هالراي قتلي هالراي
1: اسوا قابل
0: هالراي
1: نخبي بعد بيتي أبي سخصة
0: تمام
1: لإخواتي ميكال يوهانس أبا عدي سابات غمت
0: هالراي
1: قصانت يوهانس أبا دوسة غمت
0: هالراي
1: لاميك يوهانس أبا فرانس غمت
0: هالراي
1: نار مرحوي يوهانس
0: هالراي
1: مصدقو
0: تمام هالراي
1: أوفير أوبير أورا
0: هالراي
1: نخدم في عمل عايز في الوعالو كآخر مسكنهم داري
0: هالراي هالراي ميلتو يقني لنا. شكرا حبيبتي أنا وقوحك وسكخة وقوحك عكي. شكرا مرحبا. رايم بارز هابركم تعزبتنا كم تي أقدم نازب لنا يوم مدبكم مدب هيلو دبي وبقطة كاب تلفزيون إيرترينا حيزنا لكم قريب نازل لنا استفالة ليو درفتات حيزنا لكم قريب نازل لنا كم توتر ونقبرو مالتيوم نقرب لكم زلنا تحستو دسكب لكم كتعقبو تسفان دا قبرنا تليفونكم كاب زي مدزقنا نبزا عطيلة تسعب زلا درفي أحب لكم درفي بوانق وساهون هيدم تاوي أحمد منصور تخطاتي لنا كم نلسكم مينا مالتيو مسانات ونحو سادة المشاهدين. يبدو أن حنخرج فاصل غناء أغنية باللغة الساهل للفنان أحمد منصور، خلونا نسمعها مع بعض.

0: من الفنان أحمد منصور. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: سلام، ساعات كمية وعلكي
0: تبقى الحمد لله. كمية وعلك السخي
1: إجزاوية المسكن الحمدو
0: تبقى من قبل
1: يوري تبقى هالكابس مرة يوري تنجشة
0: هرا يودي حبيبتي تفضل قطلي
1: هرا يدنا جمرتا نخبر بريزيانت إساعة فوقي
0: هرا
1: قد إلان حالتات مثل خالي إرتا
0: تمام
1: المغطى نخبر بعد بيتي يوهان مصدر أي
0: هراي
1: ندك أي بيتانيا دينيانا
0: هراي
1: نبوي أبو عرزة زركبة بوي من قشة سفا مريم
0: تمام
1: نحواتي سمهار سايمون
0: تمام هراي
1: روف مسبعتي بيتو ليديا مصدقو نبي نهير ميلهير
0: تمام هراي
1: من الفراز ركب حوي موسي
0: هراي
1: مسبعتي بيتو داناي مصدقو
0: تمام
1: حسن
0: هراي
1: ماريكوس
0: هراي
1: حفتي درختي مسبوالا أريم
0: تمام
1: عبس مرات ركب حفتي إرسا
0: هراي
1: مسبعتي برهانة مصدقاء
0: تمام هراي
1: يافيت
0: هراي
1: على سمرة تركب حماتي هيوت
0: هراي
1: مع عالسي جنة
0: تمام
1: عزيز زرعي
0: هراي
1: مسجانة زرعي نبايت زرعي
0: هراي
1: عبرهات مسودة ساميل
0: تمام
1: عب أنجولا تركب حوي بينا من قشا
0: هراي
1: عب أغواندا تركب مع عالسي قصان الزرعي
0: تمام
1: أب أغواندا تركب حاتمي بحمان تيرا زلاك أدش مكونن
0: هراي هراي
1: حافتم سعرة
0: تمام
1: سلام كلمات ألنا سلام زل
0: هراي إن شاء الله هراي
1: مع أخي خا
0: يا أني اللي شكرا يا وديت حبيبتي
1: هراي إشتي
0: مرحبا إشتي. شكرا لك مرحبا كمان تليفون لتنا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو سعدة
0: مرحبا من قبل
2: يرأي هفجندا
0: هراي كمية وعلك تقريدة
2: الحمد لله كمية وعلك
0: الحمد لله تفضل حبيبتي
2: هراي شي مجمرتا أنا أخي
0: هراي أني اللي شكرا أني أني لنا
2: نزعنا باخذ حلفتني بقسلام
0: كودلي شكرا حبيبتي سمعوا خلوه يأني لنا هراي
2: هراي سعدة بمغطاء

0: ندي ولادتي زجهاريا ولد جبريل
1: هراي
0: نخبر بعل بيتي برهانة حدش
1: تمام
0: وانت حدش عبات عزر كب مالتي
1: هراي
0: حوي مع خالة تسفاي أبين دعزر كب
1: هراي
0: أبجوبا عزر كب حوي سامسون نقصة
1: تمام
0: أديس ب كندا دركب حوي ميرون نقصة
1: هراي
0: مس بعلت بيتي وأب كينيا تركب قصانة موغوس
1: تمام
0: أب أديس أبا زركب حوي إنهم هابتا أب
1: هراي
0: نقوي أمباي أرأيا مس بعلت بيتي سمرت هابتا مسمول أدقون
1: تمام
0: نحن تمالي كنت مالي ندقد وطت ترك دوطت حاتني انقع بدحان اتخي انقع مس دقخي قط نقط ارخبكي كبلا يدلي ندق حتني انقع قط ادي خنا رايكن انقع حقوسكن كبلا ندلي
1: هراي
0: ابس مره تركب حتني دنا قبرها مس زيت ودان مسمول ادقان
1: تمام
0: نحامتي ابات عزركب دانيال حدش ود حدش
1: تمام
0: ننعسي كندا تركب قلم حدش مسمول ادقا
1: تمام
0: عبات تركب جنة تولد مسدئة برختي مسمول أدقان
1: تمام
0: نبومول أن قربا بتي عبات عزركبة
1: هراي
0: فعد الشكر يغني اللي
1: يغني لنا تقريدا شكرا حبيبتي أنا
0: عارف.
1: مرحبا هاناي مبارز خبركم تعزبتنا نبزغط إلى تسعب زلا درفي أخبلكم درفي نايدم تاويت نهمية زر أي درفينا قريبنا زلنا كهلو يوتيوب المادة يونا عاد خطاتي لنحجونكم لسكمينا سنة تنحو.

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلو
1: الو
0: هلو دبي، ومرحبا.
1: رفتاح
0: رفتاح مي وعلكي
1: يا رمزي
0: تبو حبيبتي، انا غط البلي
1: ما جمرت عنه مغبور ابوي سبيز يا رمجان
0: هالراي
1: بمطال يوديش مع كبرت الدي يوديش مع له
0: هالراي
1: بمطال نخواتي عبيل
0: هالراي
1: ماتي رحتي مصر أبنس
0: تمام
1: بمطال عبي محرسة
0: هالراي
1: أموي حبرة مصدقة
0: تمام
1: عبي الجنس
0: هالراي
1: أبا حقوي مهلو
0: هالراي
1: حاسنا يجنس
0: تمام
1: نوكي برهانة
0: هالراي
1: نخور برنامج إيرترا
0: هالراي تمام
1: مثلها الحالة في إيرترا
0: هالراي
1: نعبز مدر زحلة فاسمي
0: هالراي هالراي
1: نعبز
0: شكرا شكرا رفتة حبيبتي، شكرا. سامعوا خلو كلهم
1: دونات
0: هالراي
1: دونات قال حاسمي هداك حاسمي
0: تمام هالراي
1: دكو حوبوي
0: هالراي
1: حوبوي عالم
0: تمام هالراي رفتة
1: هالراي
0: يا أني اللي يا أني اللي رفتة. شكرا حبيبتي،
1: ياكي
0: مرحبا. كمان تلفوناتنا. هلو
2: هلو سعادك،
0: هلو دبي، ومرحبا.
2: سعاد كمي وعلكي
0: تبا الحمد لله، كمي وعلك الصحي
2: خير ونعم الحمد لله.
0: جمولي كميك أني خي
2: خير ولا الحمد لله تمام كميك أني خي
0: حبيبتي الحمد لله. تفضلي
2: بالله
0: طوالي
2: غدا منت نقالي ريمان
0: هالراي
2: عسي بعد ما ندي عوشتون وتعنزر كوي حواسي
0: تمام هالراي
2: إبراهيم حوي نسعد نجمعان نصر الدين كمون محمود صالح سراج
0: تمام الراي
2: سيد حوي زينب سلمان
0: تمام
2: ندك حوي دما حسين ربلة حيسم عدم
0: تمام
2: كمون منصور فرج نسعنا لازم سيد الله
0: الراي
2: ونعقي نزمنا بعد ما دسا قروني.
0: شكرا جميلة شاوش كلهم سمعوا خلوا بطعمين أنا مسكنكي
2: إن سعاد أحمد كا أنت هو إن سعاد

0: الله
1: الله
0: سعاد قيشان لك من لسنة إن شاء الله
1: أيوة أنا
0: عرفت
1: بدري
0: وسيد
1: أحمد دينك عسلام كاتب لك
0: عرفت
1: الله
0: وسيد الله خلاص شكرا حبيبتي أنا الله يسلمكم جميعا يا رب
1: لازمنا باخذ الساعة قرنوخ عسلام بالله
0: كلهم سمعوا خلو شكرا جميلة
1: تمام عبقين دا عد ركبو سدرا بيت لندا ود حوبي
0: تمام هالراي
1: ناس عوال قين دا دار السلام سبيت مصالح
0: تمام هالراي
1: نقول حوبي صباح أحمد حيش حليم أحمد حيش ندين سعادة أحمد
0: تمام
1: أبوان تعب جرمان بركب حوبي أحمد حيش
0: هالراي
1: وأنا عمري جدريس وأنا حسن بركب من السدرابيتهم
0: هالراي حبيبتي أنا شكرا جمولي شكرا إن شاء الله كلهم سمع مخون تسفى قبري أني اللي جميلة شاوش شكرا مرحبا حالاين بعد هبركم تعزبتنا تليفونكم كاب زي ما تقلنا نبزأ قد إلى تسعب زلا درفي درفي بو أنقوا بداويت نايد متأوي محمد دروفينا هنسمع مالتيو نعاسمينا هنملس

0: من الفنان محمد دروف والدروف. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم كمان، عندنا اتصال. هلا
1: مرحبا. هلو
0: هلو دبي ومرحبا. مرحبا، من قبل؟
1: مرحبا.
0: هلو
1: هلو،
0: سمعك كله من قبل؟
1: فاطمة عبد الواسع حبولي.
0: اهلا بك يا فاطمة، تفضل حبيبتي.
1: مرحبا مرحبا سعادة، سلام كلي.
0: طوالي قد الفاطمة حبيبتي، تفضلي.
1: مرحبا خما أقول لك دو أمتو.
0: تمام.
1: الكلاب والأم عبد الواسع سعيد علي
0: هالراي
1: ومول ودي عبد محمد عبد الله بس سبيتو وكافين جمال.
0: تمام.
1: ومول حياة جمال
0: هالراي
1: ومول محمد عثمان مريم محمد نجيب.
0: تمام.
1: علي العال محمود
0: هالراي
1: ومولم.
0: تمام.
1: ومول أسمر الأم برضو.
0: تمام.
1: ودي حسي عبد النور عثمان.
0: هالراي
1: ومول مثل طب السبيتون ورعاني عبد الحميد.
0: تمام.
1: ومول عبد المتفرع ومطوعة عبد الواسع.
0: تمام.
1: واسع
0: هالراي. هلو
1: هلو صنعاتي
0: هالراي فطومي قتلي.
1: ومول عبد الحميد ومطوع أنا محمد من عطي.
0: تمام.
1: أنا كم أقول من تعودي تعودي فرجع
0: الراي.
1: أقول إن خبرات كلها صوم عم تجلس عم تقعد البيت.
0: تمام.
1: نعم جمال.
0: الراي.
1: نعم جمال.
0: الراي.
1: وفيها
0: تمام كلها. تمام. الراي.
1: بسم الله. أما أقول عافية على حبيبي.
0: شكرا حبيبتي أنا، شكرا فطوم، شكرا لك. يغني لنا مرحبا. هلا يبارز خبركم تعزبتنا نامزة أطيرة تسعب زلادر فينا حجون نعا سمعناها من لسينا نايدم زوي السمهاري وهنس ولا لايت بلدر فينا قريب نازل لنا مواتي حبير ناس معايا.

0: نرجع لاتصالاتكم أستاذ المشاهدين، عندنا اتصال. هلو هلو، تليفون لا تنمس لأن زخبركم تعذبتنا. هلو هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبي، ومرحبا. مرحبا.
1: هلو
0: سمعك هلو من قبل؟
1: ما هو الملجيتا؟
0: ما هو الكمية وعيلكا؟ كافتا تلفزيون رحا ما تنكن السماع مع
1: موال موال شو لقيتها ابوز قابي هير مزقت
0: كافتا تلفزيون رحا ما تنكن السماع مع موال. هلو
1: هلو
0: هالراي، تفضل حبيبة اتصل.
1: نمكر حاوي فرنا صحنا يوم لقيتها
0: هالراي
1: ندين مبوي ندين
0: هالراي
1: نحفتي قصارة
0: هالراي
1: نحوي زمن
0: هالراي
1: نحو أبو يبقي معذر كف
0: تمام
1: يغني المهر
0: هالراي يأني اللي موائل. شكرا
1: أبشر أبشر.
0: كمان تلفون لاتنا. هلو هلو هلو دبي، ومرحبا. مرحبا. من
2: سعد اسغني
0: هو من قبل
2: بحاندي هاي رسا رسا رسا ملو برهان بحال
0: هالراي كمي وعيلك رتا
2: الحمد
0: لله. تبو حبيبتي انا، تفضلي اطلي.
2: مجمرتا طاب بارون تدول له نغرطا من البراي
0: هالراي
2: سلامك بزدلي
0: هالراي طوالي
2: لما راح هنا بريزنتي سياسه فرقي مجمرتا
0: هالراي
2: بدي حبي اخا نبين ندين من البراي حاضره شو يتجرز غير
0: تمام
2: ومخا بارون تزرك بعد حاضر حوي روبين من البراي مستقو مستبيتو
0: هالراي
2: كم أول عم قالة تركب حاسني برزاخ جرز بيهر مستقى مستبعية
0: تمام
2: كم أول حواتي عم سفل عليها جرز بيقبو إيروب أرلوها بملعوم سلام كلهم فتو
0: هالراي
2: كم أول قربيتي ترعات الصهيوات مستبعية بينام أوسيا سلام كلهم فتو
0: تمام
2: كم أول مسار حليس نتبع منياتات بملعوم سعسعتي درفتي سلام كلهم فتو
0: هالراي
2: كم أول نحاتني اسم راس ركب مبرات جرز بير
0: هالراي هالراي
2: كمون عبارون تتركب حاتني تحت جرز بير سلام كبلا فوتو
0: تمام
2: كمون محازتي
0: تمام هالراي
2: نعاقكم
0: هالراي
2: وقال أبجي معاك أطحنا
0: يا أني

0: يلا
1: سلامتك
0: شكرا
1: بكم صوتو
0: شكرا حبيبتي روتا، يلا يلا شكرا.
1: طموي نتكلف على تراويت بملعم
0: هراي هراي
1: سلامتك بكم صوتو
0: هراي روتا، يلا يلا شكرا حبيبتي. مرحبا، شكرا لك يا حراي. حراي مبارزة بركم تعزبت انا بزقت الى تسعب زلا درفي درفنا يدم تاوي ويليام جدي درفينا زلا لاتنا ماتي هجونا حبيرنا هنسمع مهم لسكم من مسانه.

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلو دبي ومرحبا.
1: مين غني غي سعاد؟
0: جبو الحمد لله. كميك اني هاسها؟
1: كله تمام.
0: من قبل؟
1: جمال يا غاب تبلي.
0: هالرايت تفضل جمال.
1: يوانا دو قبل؟
0: هالرايت اوالي.
1: جمرت انا دكيت باك ازرق كبو.
0: هالرايت.
1: بس بعلت بيتي مالك سامي يا سيد.
0: هالرايت.
1: حماتين إلسا إلسا تولي
0: تمام.
1: نحوي بشان مكو زركب عبد الله.
0: هالراي.
1: نسدراي بتولي زركبه.
0: تمام.
1: نقول لهم عرقتي.
0: هالراي.
1: قوم نابلت أدوات.
0: هالراي.
1: كمون ناقص هذا حصي.
0: شكرا جمال يا غني اللي بتعمين انا مسكنك. شكرا لك.
1: شكرا.
0: مرحبا. حراي بارزها وركم تعزبتنا انا بزقت الى تسعب ظرفي كيبلنا لنا مساء خلنا تحفظ له استاذ ابراهيم ياسين نبدا بال اخلنا له مالتيو نحن هم زقت الى تسعبنا يا رب درفينا قربنا زلنا مساء تحفظنا له لنا مالتيو تعد بدا بدمهم زقت التبل. الاستاذ ابراهيم ياسين من اسمره يهدي الى اخوه ناصر في تسني واخوه عبد الرحمن في قرقف واخته سلطانه في كسرى مع اولادها ويتمنى لها الشفاء العاجل ان شاء الله. وجمال سعيد في تسني مع اسرته ورهوه سلطان في تسني مع اسرتها. وايضا الى جمال ياسين في اسمره مع اسرته وعمر محمد ود محمد في اسمره مع اسرته وجميل عبد الرحمن في صنعفه مع اسرتها ايضا. ويهدي ايضا الى سعدي عبد الرحمن ورحمه عبد الرحمن في طرنا كلهم مع أسرتهم وأحبابهم. وأيضا إهداء لكم إلى فريق دبي وقلنا الأستاذ إبراهيم ياسين. نحن كمان نشكره ونقول له شكرا. كم تزبركم وزهركم تعذبتنا إذا أطيلة تسعب درفي الدرفي ناي قونق عرب ناي سودان درفي خطقون يا مالتيو نعاسم يعني حجونكم لسينا مسانة ترحم.

هلا امبارح خبركم تعذبت لنا متقدم نازب لنا ما دبكم ما دب حلو دبايو بقى تاخ بالتلفزيون يرفح يزن لكم هنا غريبنا زين احنا مالتيو ما دبنا درغنا مزام قلت يو خي نمود اتا نلو ما انت الناس قربنا يدر في الله درفنا يدم تساوي ما كلف الصحيه نعسمينا ما دبنا حنعطينا مالتيو مكتلكم اي فلينا

0: ኣቐሙጦ ትብከይሩ እዛ ኣኽለካ ሰጢቃ ኢኻ
1: ሕጂ ዛኣቶ ጎረንሰ ነብረት ሃይለ ዝዘከርካ ይመስለኒ
0: እዎ ዘኪረያ ኣለኹ ሓንቲ ካብ ሰራሕተኛታትና እያ ነይራ ድሓር ግን ሰጉጎ እያ
2: እሞ ብኡ ምክንያት ድያርስ ቅትለ ትፈፂማ ኣቦ
0: ሰብይ ሃለውቶ ዘይብልካ ሸካ ተለንተ እዛ ጓል እዚኣ ቅድሚ ክልተ ዓመት እያ ካባና ኸይዳ እስኪ ኣብ መወዳእታ ቁዒ 972 ክኸውን ኣለ
1: መጨረሻ መስከረም 972
0: ልክዕ ኣለኻ ልክዕ ኣለኻ
3: ሞ ኣቶ ገረንሰ ምናልባት ዘረባ ከይህለኩም ኣነ ክቅርፎም
0: ናተተዓወስካ ፀገም የብሉን ተለንጤ ንዓኻ ውን ተፀንሐ ሽግር ትፈጥረልካ ይመስለኒ ኣቐዲማ ከላልየኩም ነይሩ ንቕርታ እዚ ኣቶ በረኸት ይዕብዮ እዩ ወዶም ንክቡር ኣቶ የዕብዮ ደስታ ምዃኑ እዩ ክቡር ኣቶ የዕብዮ ደስታ ፍሊጥካዮም ደለኻ
1: ኣቶ በረኸት የዕብዮ
0: እወይ ኣጋጣሚ እውን ንርብቃ ጓል ይሕፅያ ስለ ዘለዎ ኣፅቢብ ኣቢልና ፌስታ ኢና ክንገብር ፀኒሕና
1: ኣቶ በረኸት ሃይሌ ኣቶ በረኸት ወይዘሪት ርብቃ ክምርዓዋይ
0: ወ
1: ፅቡቕ እምበር
3: ኣነስ ከምኡ ብላ ኣለኹ
1: ከምኡ እንተኮይኑ ዝተፀናሕካ መረፅ
3: ዋ
1: ወ
3: ራይ ድሃ
0: ሄለንተ ርኢኻ እንተው ሓደ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ዝፈልጦ ወይ ንዓይ ዝምልከት ነገር የለ ድሓር ከዓ ቅድሚ 18 ኣዋርሕ ዝተፈፀመ እዩ ስለዚ ምስ ርእሰ ዕስለት ናይዛ መከረኛ ጓል ዘተሓሕዝ ከም ዘይብሉ ብሉ እዩ ተጋግየ ደት ሄለንተ
1: ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ መሳኻይ ኣለኹን ኣቶ ገረንሰ
0: ስለምንታይ
1: ምክንያቱ እቲ ሽዑ ዘጋጠማ ነቲ ድሓር ዘጋጠማ ክፀልዎ ይኽእል እዩ እቲ ዳሕራይ ዘጋጠማ ኸዓ ናብ ርእሰ ቕስለት ደፋፊእዋ ይኸውን ማለት ዝተኣሳሰረ ፍጻሜታት ጠንቅን ሳዕቤንን ክኸውን ይኽእል እዩ
0: ይኹን እምበር ኣነ ብዚ ጉዳይ ዝሕተተሉ ኣብነት የለን ዝሕተተሉ ኣብነት የለን ብዝኾነ መገዲ ንዘጋጥሙና ሰባት ሓደጋ ኣጋጢምዎም ተባሂሉ ኩላህና ንሕተት ነርና እንተንኸውን ኩሉ ሰብ ኣብ መዋፅኦ ዘይርከቦ ሽግር ሞደ ተጋግየት
2: ሓቂሓ መራቦ ከም ተቐዲምካ ትብረት ፅናሕካ እዩ ወዲ ሰብ ነብሱ ክፈቅድን ኣነይ መለይ ክብል እዩ ዘለዎ
0: እወ ግን ሕጅብቲ ርእስቲ ትምእታዊ ኣድልየናን እዩ
1: ኣበየናይ ኣርእስቲ
0: ኣይ ቅድሚ ምምፃኻ ነዞም መንእሰያት ሓደሓደ ምዕሩታት ክህቦም ፀኒሐ ብዝኾነ ናብ ጉዳይና ክንምለስ ሕጂ ነብርህት ሃይለ ፅቡቅ ገይረ ዘኪረያ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣብያተ ዕዮና ንዓመት መመላእታ ሰርሐ ህርኩት እያ እውን ነራ እንተኾነ ኩሎም ቶም ሰራሕተኛታት ካብ በዓላት ሃንሰ መስቀለ ምስተመልቱ ርዋታ ኢና ሃን ደበት ድማ ወሰኽ ደሞ ዓዲቶ ሽዑ ንመዓልቲ 80 ሳንቲም እዩ ዝኽፈል ዩ ዳርጋብ ኩሉ እቲ ኸተማ እውን ከምኡ እዩ ነሩ ንሳቶም ግን ሃን ደበት ቀርሺ ክኾነሎም ሓዲቶ ኣነ ድማ ኣብዩ
1: ስለምንታይ
0: እንታይ ስለምንታይ ዲኻ ዝበልካ
1: እወ
0: ስለምንታይ ኣብኻ ተለንተ ኣይ ትሓዘለይ ዳኣ እምበር ንስርሐይ ከመይ ገይረ ካይሎ ንትካለይ ከመይ ገይረ ኣሊ ንዓኻ ዘእትወካ ይመስለኒ ኣብ ውፃውቱ እንታይ ኣለ
1: ምናልባት ይህሉ ይኸውን ኣለካ እንዶ ማለት
0: ንዓኻ ዘጠፊእካ ኣዘራርባኻ ባ የበለኒ
1: ዝሓተትካ ንኮ እዩ ዝምልስ ዘለኹ
0: ቅድም ዝሓተትካ ክንስኻ እኳ ኣድላይ ዘይኮነ ሕቶ
1: ሕቶታት ምሕታት ስርሐ እዩ
0: ግርም ኣነ ድማ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ውሑድ ከም ዝኸውን ምግባር ስራሕ እዩ እቲ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ጠለባቶም ተቐቢለየ ነረ እንተ ዝኸውን ናይ ደሞዝ ወፃኢታትና ዳርጋ ብ10 ዕጥፍ መዓበ የ እዚ ድማ ይወፃናን ፈጢና ከምዚ ኣፅበሉካ ነጊረ እዮ ዝማዕማዓኩም ክበሩ ነፃ ሃገር ኢኻ እዩ
2: ኣብ ካልእ ቦታ ስራሕ ትረክብ ተዘይክኢልካ ግን ነፃ ሃገር ኣይኮነን
1: እዝግፍለጠካ
0: ሸናይ ኣብ ዘይትፈልጦ ጉዳይ ጠብለቕሎም ኣይክበል ተለንተ ከም ተቐዲመ ዝነገርኩኻ ኣዲሞም እታ ኣድማ ግን ብዙሕ ኣይፀ
3: ከመይ ድሞ ክፀነ ከምቲ ዝበልካዮ እታ ኣድማ ድሕሪ በዓላት ሃንፀ መስቀል ነይሩ ተኾይኑ ጌጋ ዳ ክልኣለ እምበር ኩሎም ሰራሕተኛታት ጠፊሾም ነይሮም ኮ
0: ልክዕ ኣለኻ ብረኸብ ዋላ እታ ኣድማ ንባዕሉ እውን ከይፀንሐ ይጠፍሹ ብዝኾነ ብዘይካቶም ነቲ ኣድማ ዘለዓዓሉ መራሕቲ ንኩሎም እቶም ሸቃሎ ناب سرحهم كم اللو سفقي دلو بتي زنبري دموز مخاني نوتم مراحتنا إذا أدماغن بعلي بأكل كينة نخوط نجري أبرز هاي العقل قوم يعني شو بوضي حاطة ذالي بقى تار عقل من العنو كده شلو زغاته باريرا
3: نسخام مونتاي زي كبركا كابزن اللي عدا خد قبرو تخل لقرونا هنا برا
2: مخالب بقى أبكن دول سوقا خطرها مخالب كومو دا حقا ما عاد توعيدن بقى
0: إيه زكوا سعيدكا حلولو نيجي لها بابن بكتش عمزة زي كيلكا سبحان قوم أيات قوها بابن تحكيو
3: لين نايدا
0: مريت كوهابون قعدت تقول خونه قن مريت منزعك خموسات نخوهابك محطات حيش تلنتي من يخزب الكان اسمك؟
1: كستان كستان
0: مس عزازي بوليس نايز خبابي كورنيل عثمان دحان دو تصاني لهم
1: نفالت انا بزحزر رغب قن يبلنا
0: كاب نوح وان جميرنا عروف مخانا خصخ خركات لنا مثلني بوزو غزينا نرحب حدا حدا غزي ياكلك ما كوني ناتني شنو تصاوتينا
1: انا قاتني جاي تصاوتني
0: تصاوتي خاص بالكمتوني يا بلي
2: كن ابو ابرت هايله زياده دوموز انت حاجه تسي انت يا ابو نحنا ونكو نغتقو حنا زياده وغه رخو لك انا تصع السخ انا قلبتها زياده وغه ليله وركنت مخانا دا غلطكاس وا سوكو كل مغناه يا
0: سمعي قاموا خدبر كليتيلكا نجوانا صراحتينا كذا تقطعون عيد غيري بزخانة تلنت إذا قال زيا شو مسرحوي تعرف أنت إما قط إما تنيت فلت من أرباش نسخة قال إذا قط ما نقدر تفوق أنت اللي قان قرن ما اللي صارون أبشر أتيا غزاك خفيتا وي انت قاعد
1: اي غزاس هاي كفتتي زعما
4: انت يغزيكم تزارو يزلخو يقريتا كيس تو عالك تصنيحي ماما علي خاتمي انت خنتم دونكيكم بنك تاع زي ما تقوم تبلالا
0: مثلا مثلا حجيش ودينا
1: زودانا كواي مثلن
0: تلنتي كلي غزا خنقرك زين غير كان غير يبليني لك
4: زارو
0: بزلقو عاخذ ملكه تايكونن ربكا كينو شتتو
1: لا ويزاري ربكا حنصاب تاعي
0: تلنت تكبارات كاع ادلاي الناس زي بلو صح تستعوصو مت حجس نحالف تخا تقرع زلنو خاين يسمع عنل تتفلك والي عز ادلاي زي كونا كوداي بحايلي كوتي تاع تاعتولو زخونا يقول معناتي انتي كوداي
4: يزي انتي دخن كونكو
1: ويزاري تربكا انا مرماري بوليسي لو مدى حرق اتري حانت من اسي مرزي ستيا نقالي ساعتها التساقية حجي قد مغرب ابو سبيتال عريفة
4: اوي تحي ما اوه رسمي اكاني بجين قدري
1: اي فالو سقعي عالم اخلن ببايلة كابزين العلق تتطور وتخيل كويني تسمعان
0: امو انا قد مخلت عمل سلسل وقوة رئيس قتلة فتح ما دي خاخ تبري
2: انت ما بقى اسمنا لما تنسوني رخون غير
4: سوقي كادي خبابا
0: اوه اذا والدي اعب سلاح اقرقرنا فترت اشقراتنا قوموا مباري لما قونا عيني
3: انا هم قونا عندنا بركة بسلا نحن هنا بابيات عيونا لك اخندنا تاسكم تبوصلنا ايه ربك كيف كنت أخمي أخذ قبري؟
4: تيم أخذ قبري الكن إذا أولاً يا خبيب اللي عتمي كم سجير أنا بسا تحس لو مش هد ما عزيت حقو سمسي وي دعي سزيت نقرن محشن كم يتمس النيرة؟ ما نسوي النيرة؟
1: والعسران أربعة عامت
4: صبغتي؟
1: لو مغري أقول له هكوها أزيات ودوينا نيرة قلت صبغتي يا نيرة أزيات صبغتي
0: بكا! بزعب أزياء أخلوكم
3: بحركة تلنتز مرمرازي فرزه بكا خويني سمعني إتا أقد داسي أزيد خاب صراحة عند أتو غرزة دحر المسلمة تازا قاتل مخونة تاتي
0: رزو قلو أنا ونكو قومي أيدي
3: بزع مازين فوقتونا قرس لزيه لدما كن حق زكاين خدني
1: كم زيت فولتو ركز أني عليها
0: واع تلنتي حد خاب أتوم بزع مازا وقالتي أقل لنا قر كم زفلت إخاة تأمز لها
1: أوه
0: منا بايت رايكم كان متخا
1: بك علقا

0: دحر ابوك ادلك بكاي
1: ايه علني مالته ياكم
2: سمعني انا ذا نغير زي اخيرو تعرف لنا
0: اخيرو استرفك يا خاون تمثل
2: هاي تحزلي ني شيك بجاد يا مساتنا حجز قرب سيت يلو رسيك احمل منه نبص على اجره مجدي يا كوميتي انت خدك استحاشه غير سمعني
0: انا استطن حكاب بازح شكا مسلمه
2: لا قبري موطن
0: من البات كاب درام تدحين صقمات تقاده تقال انت غير كاغن قلطيف كان غتمت تقدتهو
1: تله انت قرب ضيق انت قال له حق دحرك اختفلت احنا قوات الزيقات عند جلنيا تتايكون
0: كم تنعها مسيو زرعيه كايكون حد عاد يجي امون غغلتي دار قال زحفل لي يلم نزز وسن انا نيرن تزخون مزعت خفلي مشكرنني
1: بعد كنت حلافنت ما باخي ورا
0: انا خقبر زقل نغر كنا نعم انت كم زنا لهم زعما سلم مرمراتات يا كايدي ايه وزيرت ربكا
3: انا مخاني مول مش اتفلني يا كغمش
0: طرطارك وانا يروني بعلا تاقوال كاب الصحافة تو قلقل امتات مالتي
3: بس خوانا نبوي نقيري اللهم نسكو بس حزا شغل كوي مستوسو معي مسلم نعيقنا تطبيق بيسن باي مغنيا كاب صرح موتا ندخونا تتبوز حزا قرر المسلكا
0: وقت الوقت لي نعا اخر الدقب زي كاقل مغنيات كاب تصرح مستوسو من هالباد دخون كالا عينت هيوت مثل تاني حايش يخوهن إلا وسينا
3: سلس أنا مخونتاتها بحق تحتاتي تي مالتي
0: ملوب ملوب كوات تحتاتي تايكون كن بتحريب وزحنا قريب قاتي موا قيل بخفيل كم تبغزوك أسو نسخون تهو كسير
2: ربكا قنت يا رجلا
3: نابت ما ناجر نايتن دا دوكان كيدا نتا قوال تزي سوكي قوما نابت تقا دوكان داتي كم زي كرر نقيري نديك أمسوم سنغر محسر مخطعات ودفا فئية مخنياتو أزين الديرة نيرا
0: ساكن دو غلط تركز غاله كن انت هسه بدلت بي
3: حانت خابت بدري ما زنا غير خداون تلبيسه عم بسات لي اللبز نبر كل كيزي اتاغول نام حانت مسارح طاقتا باي الناس حقت رخيبيا
0: سلازي قلت لنا يتاغوال دينيرو
3: انت قلت لنا تينيرو ايه برغد كم يجي كذا خاطري نزلها انا سنت واحد حق خزاره بفتنا له نسخون كان محج خمس عين زحفره كتقوا غير كيفتني ها مالت كويكون
1: انت دوم ويلي زي تزرق
0: دعان دعان ازي دحرت الزرع رجل بينهم مسكونكم بدي عرز انتي كوين وزير تركا
3: نتازل الاخوه خدام اتاقوا عليها وش تبتيا تاميرا نختار ان خالك خمس تخدنتا اكن ما يعدت الى تامتيا ما يبحك خاطر طبيعه الله ما عيد الفتي ما يطبقت الليل كم عشر قال يا امسيلاتني شعد ما تاقوا ما حد مسار حتى باي الناس حقت رخيبيا ولا تجيبني نختي انكم العند اللي طول زيادة تبوت مخانا نتي نقرا بيسو
0: كان يقول لها خنير كي مالتي
3: هو كم خبها لك على المسلني
0: سلازي سلازي قناة كلها طرح كم حانت قند عميل كم فرق عبزي ختمات ما خم قوال فرق تسب المتن زينا بركة حيث تتأكيم كله مالتي
3: شعب عزي حما تكبر صفت أمكي مثلا قرب أخطر دعني فتن كحد زاد زخل تزخون
0: ما حد قسكيا ما حد قسكيا حجيكين زخون نقر إلا ورماي كويني تزخون كويني مويتا
2: ويلي أعمي كات حسب كان بازوك دايك اللي
3: نزل. بتاعك لك سناي. ما عز أخي. نقرا لك ويقول بخان. شو ما عاد طلع يخن زعينة تنقوا كافر. دحر حجكن عبل عن الزخوان يخن سب أي كلب موني.
0: كافر لما انتر إينا يو. أبره تهيني كابت فابريكا استوسو قو قلت له مخنيا. سمانيا سانتيم عسب دخامي يكونن. وحيدوني يسل أزبالتي. تاني حاب حاب دعابي دكوان تغطيرا. شو عقوا من تبهي لا تسوع كم زنبرت هاي فلتن. بزغونا خابوها بنات بسرنات كدفي تسوق يقول بده عرزي كالي هيوت نغتفتن سما قيرة الماز مبراهتو كتب عن جميع ها؟
1: ماني كان؟
0: سمانا الماز مبراهتو قيرة تو ايزو
1: بس تقرأ حقوتي يا بوركا
0: أتو قرن سيدا بيجونجي
3: بزعب أزخنا تعبنا الدي يعلي لالو سناي اسكنت لنت أنا وش توصد برخت هاي يوم من تاي تبي
1: تاي موز بحال اللي يركا
3: نزا قال بخم يفلت كاه نبرة تايلة
1: عاي هاي فلتاني
3: بل حراي نلمز مبراتها كل انتي لكو حدي
1: قدنك فلتالن
3: هذا هو رايت بن سوي كان بس خايف تفهم سمع مستقصكم بغض ما تخبو على فتح.
1: بدي فلتا نيري حجنا نسوا
3: هو كم يقرنا انا بدل طلب لنا خبرفه
1: ركاش كور سمعني مو
3: لا فتصم اي سمعكاني ترى مفلات راي زي كونه صبو غير كخات فتا كم انت زي كون ما كم زيد كاب حفرت انت وحتى ما عسكم طلالي لا خدي كابتن دارو كان صوت صدي ابتك زي خرنتي سرحت عيقن لنا بالكا زيت متن زنبر كالوان شعدي خاتم ولا لسانيكا كومودي هو خو مخول الله
1: بزغونه اي تحاز لي ربك زحل فخرنتي مسا اركب قريتنا تفالينا اب زحل فشد شوحون فص مرخيبه يا فلتني مزي رزق ترد بهال دم زت تاثر نغير يبل
3: انا وين كساب قد ما حدا ساعات زت تاثر زلن نقين يسمعني من غير
1: انت زرب زلم حجي ونكو زت تاثر نغير يبل كلاتنا يبل ازمر ما راح ازخونه نغير هاي تنغير
3: بزعبه خمس زعبات ابال مالت قالي
1: واخر حب على المخلي
3: تاخذ في الزلخه كن حمل اشي خمس لرم يفلط قوي عاد عدي عكوا لا فلط نحنا زي فلتنا وزح نغير يسفلط
0: ايه يا تو بلغت انطاي تم
1: تل انت بحطو تات تزيج انك يا زحاشه مثلا كازم اللي عندك نغير كان نغير حتى انا فينا بعل هلغلق تكال معك يا
0: ويزاري زربكا كابزن دحارك زغ حزه كد بيتي بالليل
1: بكا ناوي وش تسوي يا ربكا
3: حتى تات كي ودا ودي خديخه
0: هاي ودا هون
3: ريخه سلازس كتصنيحي مالتي
1: دم ده مخت سنه سنه انت تسوي زبون زناوتني اخو
3: كابزن الخز خف من طيب متني من الوقت مزف كسلي سمعهم
1: اها تردينا حج سدان
3: حج سداك
1: نعرف حالي فاتلك يا حج هذا سب ساقك كتريد لي اللغه مالتي
3: سلازس كوم عين السب غير كخا تحسبني مالتي نزي باقو مفلاتك حبستي
1: كوم زي كونس
3: كوم بال تفكرني تتخون كن كوم ينبلك نتي بزعبا يستبحل زي حفر تاريخ سلا سمعك يا جن كم حد سسعت كمينا نفطرتن قطير كان اللغه مالتي
1: انا كوم يقولكم كوم زي متزرباونا يوصل
3: سلام انت يدامو كان سم مسخخنو نخرج ليك كم زلنا نمسك تزرب انا كوم مالتي ينبر
1: بقى حراي ايت حازر
3: تبل سلخه غنزام كان يتمسل اب كم زبل اوان كنت امنن زي ما قالك ادما زحزن
0: ويزري تبقى حساب مو اتو برغد ويزري تبقى اب زغصن حلو تدل مغنيات بعليك نقرك لو نشد حنت من اسي بسقاين اهتان مويتا ويزري تبقى ها نتاغوال بخمي كم زبدلتا كم تردع تغيروس حلفنتا تقبل الله اتش ايبو زمت انت زي سمعتو غير ملو بملو تحلفنتنا تاخوي تسمع
3: هو قوم مالتي قلت كم تفصم كفلتي ازي خا حزن انت خونا دن بناتي قلت ترى يا بنسقت لت متي حيل كم من ايتل كم يلخ وحتى لي كم يلا يبخطر
0: ايهم تخافي الكا تدغاغيفكا ايزي نبر ولا اخذ تكافلو تخيل نجر انت زي اللي قلتاتك تكافل ننناتك تفلت
1: اذا تبلو زلها يقبلني نات كان مستير نات كو خنا تاتين فصم كرداني كان
0: كردا كازت ليلو مغنياتون يلا
4: انت عينه تصوت وما يسمع زلكم اذا ببعل بيتي كن قرن الصنع حقدي كمي كمي حتاو يا زلخه نزرب
3: ماما بجخي لك صغل باقو انت طارت كي حشك صغل
4: دايما نتك طلع انت خيك يا مكفري كنت هونكي
0: اي انا كان زغونا سبت قيمه يفلتني
4: حج حيش صبوت هزاريبك دحركا مقيام انت خوينس نخن قيام نحنا زقربنا مسلمي
0: اذا بزعبا مقيام زمت زربا انت قدفنا يا حيش
1: انا زحاشه مسلمي
3: انا ون
4: مسخاتكم صغ زيت بيقول مسخو مقيكم كون مستل انت الزارب زلمو صغيركم كفالو كم زمر مراز عينه تخاتكايت كم زما تخاتر ديرلو يغون امبر كساب حجه تتقمرلو زلخه اكباب نبينو زعينات زقايا يمن يخبل دفر تفلت يخا بعال بيتي قرمز غلط عمت ام حدار خمز نبري حجه وين كان ابدان النت يزلو
1: وي زرتك تلي انت بزعبه زتلو يزلو كله فطي مزغار دما لا يغي يسمعني
0: اتو قدن سيد اتو قدن دونغي
4: مسنا يودي يززارارب زلو سنة يودي لمقرب تبره وزر لمسل
0: ደሓን ግን
4: ኣይ ደሓን እዩ ቁሩብ ሰቲ ይመስለኒ ንእሽተይ በዓላ ምስያትና እንድያ
0: መስተይ ለመደኒ
4: ገና እኮ ንእሽተይ እዩ ዘሎ
0: ንእሽተይ ሱ ይኮነን መንእሰይ እዩ ገለገለ መንእሰያት ከዓ ብዙሕ ሰት እዮም
3: ሰናይ እውን ሓደ ካባት
4: ዋርካ
3: ንሰናይ ኣብ ሽግር ከትወደለይኩምኩ እንተኾነ ናይ ምሳይ ድም ዘይምስልና ንዛረበሉ እዋን ኣይ ኣብዝ ሓለፍ ክልተ ዓመት ብቐፃሊ ሰት እዩ
4: እዚ ሓቂ ይኮነ በረኸት ንስኻ ንሰናይ ትፈልጦ ዲኻ ከም ሰብኣይ ሓፍቲ መጠን ክትፈልጦ ይግባአካ እዩ ሓቂ ከምዘይኮነ እውን ትፈልጥ ኢኻ ወለከ
1: ሰናይ ክልቅስ ክልሙኖ ፀኒኹ እንተኾነ ምስማዕ ዓብዩ ሕጂ ከዓ ክፀንሕ ከም ዝነገርካ የዛረባ ፅናሕ ይካየድ ኢኻ
0: እወ ኢለየ ኣሎ
1: ስለምንታይ
0: ምስኡ ምዝራብ ከትየኒ
1: ኣይ ምስኡ ምዝራብ እኳ ዝድልየካ ይመስለኒ ግድን እንትልካ ግን ፀዊዕካ ቐልጢፍካ ወዳእ ኣሎ ሞ ይኸጅ ዝቆልዓ ክልፉ
0: ከምኡ ክገብር ኣይክእልን ኣይተሓዘለየን በር ክፅበይ ኣለዎ
1: ስምዓኒ ዘለኒ
0: ኣቶ ገረሰ ተሩ ክፅበይ ኣለዎ
1: ኣዘራርባካ ይኹን ኣተሓሓዘኻ ነዚ ጉዳይ ባህ ይበለ ሕብረትካ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሓበሬታኻ ኣይክህበካ እዩ
0: ንዓይ ክመርሕ ዝኽእል ተወሳኺ ሓበሬታ ምሃቡን ኣይገድልየካ እዩ
4: በነስከ ሕራይ እንታይ ኢኻ ክትፈልጥ ደሊኻ ዘለካ
0: ኣቶ በረኸት ምስታ ጓል መጀመርያ መዓስኩም ተራኺብኩም
1: በር ከፈልጣ ከም ዝነበርኩ ርግፀኛ ዲኻ
3: ፋይዳ እዩ ግን በረኸት በጆኸ ኢለካ ጊዜኻ ይተጥፍእ
0: መኣስን ኣበይኒ ኢኻ ረኺብካ እያ
1: ግድን ዘድልየካ እተኮይኑስ ዝሓለፈ መጋቢት ኣብ ባቢሎን ኣብ ሓደ ካብቲ ተራባራት የረኺበ ባቢሎን ክብል ከለኹ ነቲ ማእከል ከተማ ዝርከብ ብዙሕ ባራት ዘለዎ ማለት እዩ
3: ንሕና እውን ከተማ ባቢሎን ማለትካ ከምዘይኮነ ተረዲእና
0: ዝውስኸልካ ነገር የብለ ካብኻ ክፈልጦ ዘለኹ ንሱ ጥራሕ እዩ
1: ሞ ተለንተ ኣነ በዚ ጉዳይ እዚ ኣዝየ ተረቢሸ ስለ ዘለኹ ክኸይድ ተተፍቅደለ ይምፈቶ
0: ናበይ ክትከይድ ንገዛኻ
1: ኣይኮነ ናብ ዝግዳል ቁሩብ ክናፈስ ፀገም ዘይፈጥር ትኮይኑ ቀልጢፈ ክምለስ
0: ኣራያቱ በረኸት
3: ምናልባት ግን በረኸት ብዝኾነ ይኹ ምክንያት ከይተመለስካ ክትርብ ስለ ትኽእል ነዛኻቲን ንስኻ ተተማላእካ ይሕሽ
1: ፅበየ ዝነበርኪ
5: ስምዕኒ ርባ ንበረኻት ክድግፎ ኢለይከም እንተኾነ ክትርድዮ ዘለኪ መንእስያት ደቂ ተባዕትዮ
3: ኣባ ኣብ መንጎን ኣይትእቶ በረኸት እንታይ ማለት ምዃን ይፈልጥ ንስኻ ግን ወልሓንቲ ትፈልጥ ኢኻ
4: ሕጂ ሳ መፈፀምታ ናይ ዝገዘይ ጉዳይ ዝበፅሐና ይመስለኒ
1: ኣነ ኳ እዚ ጉዳይ እዚ ዝውዳእ ይመስለኒ ብዝኾነ መፃኹ
3: ዘይተረዳእኒ ነገር ግን ነታ ሰብኮ ይራኻዮ
0: ኣድላይ ነበረኒ ከርእዮ ዝግባእኒ ኮይኑ ዝሰማዓኒ
4: ናይ ተጓል ስእል ኣለካ ድዩ
0: እወ ተረእኽዮ እውን ዝሓሸ መስለኒ
4: ክርእየሉ ዝግባአኒ ፍሉይ ምኽንያት ዘሎ ግን ኣይመስለኒ
0: ኣይህሉ ንኸውን ግን እንተረእኽዮ ዝሓሸ እዩ
4: ግርም ሓራ
0: ዘኪርከያ ደለኺ
4: ኣየለለኹማ ግድን ይኸለል እያ
0: ተለዊጣት ክትኸውን እያ ግን ክሳብ ትደግ እያ ዝተለወጠት ኣይመስለንን
4: ተለንተ እንተይ ዘረቡ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ
0: ወይ ዘሮ ፅገ ከተለልያ ግ ዘይደለክኾን
4: ተኽልያ ዝዛረባኒ
0: ሓቂስ ነግርኒ የለኽ
4: ደኻ ዝበልካ
5: ተለንተ ኣነ ነዚ ክፀወረ ይክእልኒ ሕጂ ሕጂ ቕረታ ክትዓትት ኣሎ
0: ስለምንታይ እዮ ቕሬታ ክዓትት ስራሕ ይሰርሕ ብምህላው
5: ኣይኮነን ትደፈር ብምህላውካ በዓል ስልጣን ብምዃን እዩ
0: በዓል ስልጣን ኣቶ ገረንሰ በዓል ስልጣን እኮ ከቢድ ሓላፍነት ትስምዖ እዩ ዝግባእ
5: ይኹን እምበር ኣብዚ መፂኻ ብዛዕባ ሓላፍነተይ ክትዛረብ መሰለ የብልካ መን እዩ ገንዘብ ብዘሎ ሕጂ
4: በረኸት እዩ ተመሊሱ ዝኸውን
0: ወይ እውን ወድኺ እዩ ዝወፅእ ዝብሉ
5: ርዮዮ ተመፃኽ ዓይሽ
0: ወይዘሮ ፅገ ፍልጥቲ ኣባል ማሕበር ግብረ ሰናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዝኸተማ ይኽእል ሓቀይ ኒ ንዝተፀገማ ሓገዝ ዝሓታሉ ማሕበር እዩ ሓቀይ ዶ
4: እወ ሓገዝ ንዘድልየን ደቂ ኣንስትዮ ብምርዳእ ብብዙሕ ኣበርኪትና ኣለና
0: ቅድሚ ክልተ ሰሙን ናይታ ሓገዝ ዘድልየንን ዘየድልየንን እትመም ኮሚቴ ኣኼባ ነይሩ
4: ኣነስ ነይሩ ይንበልኩ
0: ከም ዝነበረ ፅቡቅ ጌር ክትፈልጥ ኢኽ ኣደ መንበር እውን ንስኽ ይኽእል ይሩ
4: እንታይ ነበርኩ ኸ እንታይ ንዓኻ ዝበትለዎ
0: ኣለዎን ዘይብሉን ክነግረክ እንተደኣ ደሊኺ ብንፁር ዘየዋላውን ቃላት ክትርጓዓል ክኽእል እየ
5: እቲ ገማቢሉ ዝወፀ ሰናይ ክኸውን
4: ወፂ ኢዱ ኣብ መደቀሲ ኸርኢኻያ ዶ
5: እንታይ ፈሊጠሉ ኩሉ ትኩረለታት ከይደርአ እዮ እቲ ዝወፀ ንሱ እዩ
4: እሳት ዝኾነ ቆልዓ ሕጂ ኸናበይኮን ከይድኸውን
5: እንታይ ፈሊጠሉ መፅናዮን ዝኾነ ነፍየ ድሓን ኣብዚ ኸ እንታይ ከድልየና እዩ
0: ከድልየና እዩ